0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

0: أتويم FM سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
4: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، الوقت عزيز، فاشغله واقطعه بأعز الأشياء عليك، بطاعة الله سبحانه وتعالى. فيقطع الإنسان وقته في طاعة الله، في تعظيم الله، وفي محبة الله. فالوقت ليس كما يقول بعض الناس، عنا وقت بدنا نضيعه. ماذا قال العلماء؟ قالوا: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. الواحد منا قد يتفاجأ، يرى إنسانا قد مرض ومات وصار تحت التراب، ماذا قدم لقبره؟ ماذا قدم لآخرته؟

كم في القرآن من آيات فيها الحث والحض على الاعتبار والتفكر والتأمل والتدبر، لأن هذا الأمر إذا عرف العاقل كيف يتدبر فيه ويتأمل عمل على سلامة رأسه في الآخرة وعلى نجاة نفسه من عذاب القبر وعذاب النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يشغلون أوقاتهم بأعز الأشياء عليهم بطاعة الله سبحانه وتعالى.

0: مجاهدة النفس واجبة بتركها المحرمات وإلزامها الواجبات.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 واطلب Health Direct.
0: التويم اف ام سبونسر.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Looking for an NDIS day program where participants are active, engaged and part of the community? At Maxability Services, our structured group programs go beyond activities, creating opportunity to build friendships, develop life skills and grow in confidence in a safe, supportive and inclusive environment. As a registered NDIS provider, Maxability supports participants through engaging day programs and a broad range of personalized NDIS services. Call Maxability Services on 1-300-717-444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
0: A 2MFM sponsor.
4: Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunization information, and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry, as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر عباد الله الصالحين. أما بعد، أخي المستمع، اعلم أن البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق. والبدعة قسمان: بدعة حسنة وبدعة ضلالة. فالبدعة الحسنة هي ما أحدث على وفق القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والأثر. وأما بدعة الضلالة فهي ما أحدث على خلاف الكتاب والسنة والإجماع والأثر، وهي المرادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه البيهقي. وهذا التقسيم للبدعة يؤخذ أيضاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه البدعة الضلالة، والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة، رواه البيهقي بالإسناد في كتابه مناقب الشافعي. ومن البدع السيئة التيمم عند المرض وعند فقد الماء على الوسائد وعلى السجاد التي ليس عليها غبار تراب، وتحريف اسم الله الله إلى الله أو آه، وكتابة صاد وصلعم عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من البدع الضلالة التي تخالف الكتاب والسنة وإجماع العلماء. ومن البدع الحسنة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لم يكن في عهد النبي والصحابة أو التابعين، وإنما أحدث في أواخر القرن السابع الهجري، وأول من أحدثه ملك إربل، وكان عالماً صالحاً تقياً ورعاً شجاعاً يقال له المظفر. جمع لهذا العمل المبارك كثيراً من العلماء من أهل الحديث والصوفية الصادقين، فاستحسن ذلك العمل الطيب المبارك العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، ومنهم الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ السخاوي، وكذلك الحافظ السيوطي، وغيرهم من العلماء. ومن البدع الحسنة تنقيط المصحف، وأول من نقط المصحف التابعي الجليل يحيى بن يعمر، وكان من أهل العلم والتقوى، وأقره على ذلك العمل العلماء من فقهاء ومحدثين وغيرهم واستحسنوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أملى القرآن على كتبة الوحي لم يكن منقطاً، وكذلك عثمان بن عفان لما كتب المصاحف الخمسة أو الستة لم تكن منقوطة. ومنذ أن أحدث يحيى بن يعمر رضي الله عنه تنقيط المصحف لم يزل المسلمون على هذا إلى أيامنا هذه. ومن البدع الحسنة الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الأذان، وقد حدثت هذه البدعة الحسنة المباركة بعد سنة 700 من الهجرة، وكانوا قبل ذلك لا يجهرون بها. ومن البدع الحسنة أيضاً التي يرضاها الله تعالى ورسوله الطرق
التي أحدثها بعض أهل الله الصالحين، كالطريقة الرفاعية التي أحدثها العالم الرباني والولي الصالح السيد الجليل أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه وأمدنا بإمداداته، والطريقة القادرية التي أحدثها الولي الصالح عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. فهذه الطرق عددها نحو 40، وأصلها كلها بدع حسنة، ولكن شذ بعض المنتسبين إليها بسبب جهلهم بأمور الدين، ولكن هذا لا يقدح في أصلها الحسن الصحيح. وهناك بدع حسنة كثيرة لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، ذكرها العلماء في كتبهم ونصوا على استحسانها، فبعد ذلك لا يلتفت إلى من خالف وقال عن عمل المولد الشريف إنه بدعة محرمة، وعن الصلاة على النبي جهراً عقب الأذان إنها بدعة محرمة، بدعوى أن الرسول لم يفعلها وكذلك الصحابة لم يفعلوها. فقد استحسن العلماء المعتبرون والأئمة الصادقون هذه البدع الحسنة المباركة التي جاءت موافقة للقرآن الكريم والحديث الشريف والشريعة السمحاء. اللهم اختم لنا بخير يا أرحم الراحمين، وتقبل منا صيامنا وقيامنا، إنك على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: أعزائنا الكرام، نبقى الآن مع برنامج أنوار الحج والعمرة.
1: أنوار الحج هي فريضة عظيمة مباركة يشرق سناها علينا كل عام. إنها فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح الله بها بابا واسعا للإنابة والتوبة إليه سبحانه. وبرنامجنا أنوار الحج والزيارة وسيلة لمعرفة شيء من لمع هذه المناسبة الراقية، فلا تفوتوه على أن

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نعيش هذه الأيام لحظات تتوق فيها أنفسنا إلى تلك الديار العظيمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. فالحج له فضل كبير ومزايا عظيمة، لأنه جمع بين أنواع رياضة النفس وتهذيبها، ففيه إنفاق للمال، وفيه جهد للنفس بنحو الجوع والعطش، واقتحام للمشاق، وفيه فراق للأهل والوطن. وقد جعل الله لفريضة الحج مزية، وهي أنه يكفر الذنوب الكبائر والصغائر. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. فهنيئا لمن أطاع الله واجتنب ما نهى عنه، وطوبى لمن حج واعتمر ورجع طاهرا من كل ذنب وظل على توبته حتى توافيه المنية. إخوة الإيمان، إن الحج أمر من جملة أهم أمور الإسلام، كالصلاة والصيام والزكاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. يجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. وللحج أركان وواجبات وسنن، وله شروط ومبطلات ينبغي معرفتها. والركن لا يصح الحج بدونه ولا يجبر بالدم، والواجب يصح الحج بدونه مع المعصية ويجبر بالدم، والسنة يصح الحج بدونها بغير معصية ولكن يفوت ثوابها. وللحج شرائط وجوب، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. ولا يجب الحج على المرأة إن لم تجد محرما يذهب معها، أو زوجا أو نسوة ثقات، ويجوز لها أن تذهب وحدها لحج الفرض لا لحج النفل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور الصالحين. وكذلك من كان عليه نفقة واجبة ولا يجد ما يحج به زائدا على ما يحتاجه للنفقة الواجبة لا يجب عليه الحج. ويجب على من أراد الحج أن يتعلم ما أحل الله فيه وما حرم، وما هو واجب فعله في الحج، ويتعلم ما يبطل الحج ليجتنبه، لأن الله تعالى كلفنا بأشياء فلا بد من مراعاتها. وأركان الحج هي: الإحرام، الوقوف بعرفة، الحلق أو التقصير، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، والترتيب في معظم الأركان. الإحرام أي نية الدخول في النسك. على من أراد الحج أن ينوي بقلبه ولو في بيروت مثلا أو بعدها، ولكن قبل مجاوزة الميقات، آبار علي وهو بعد المدينة بخمسة عشر كيلو مترا تقريبا على طريق مكة. هذا بالنسبة لأهل الشام الذين يسلكون طريق المدينة المنورة بالبر، أما بالنسبة للذي يسافر من بيروت بالطائرة فيحرم في بيروت أو في الطائرة قبل مجاوزة الميقات. ويسن الاغتسال قبل الإحرام، ويجب على مريد الحج أن يتجرد عن الملبوس الذي يحرم لبسه ويلبس إزارا ورداء، والأفضل أن يكونا أبيضين، ويستقبل القبلة ويقول في نفسه: دخلت في عمل الحج، ويقول بلسانه: لبيك اللهم بحج. ثم بعد ذلك يسن للرجل أن يجهر بالتلبية، وللمرأة أن تخفض صوتها، والتلبية قول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية، ويسأل الله رضوانه والجنة، ويستعيذ بالله من النار، ثم يدعو بما أحب لنفسه ولمن أحب. ويستحب الإكثار من التلبية، ويسن للحاج إذا رأى ما يعجبه أو يكرهه أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. الوقوف بعرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ووقت الوقوف بعرفة من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم العاشر من ذي الحجة، أي إلى فجر يوم العيد. ويحصل الفرض بالوقوف ولو لحظة في ذلك الوقت. وقد استحسن بعض العلماء أن يقول في مسيره لعرفة: اللهم إليك توجهت، ولوجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا، وحجي مبرورا، وارحمني ولا تخيبني، إنك على كل شيء قدير. الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير ركن من أركان الحج، ووقت إجزاء الحلق أو التقصير من النصف الثاني من ليلة العيد، وقبل ذلك حرام أن يزيل الحاج شعرة واحدة من بدنه، ويحصل الأمر بإزالة ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس، ومن لا شعر على رأسه يستحب أن يمر الموسى على رأسه. والحلق للرجل أفضل من التقصير بالمقص، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ ثم قال: وللمقصرين. أما المرأة فتقصر ولا يجوز لها أن تحلق. والسنة أن يكون الحلق أو التقصير يوم النحر، أي يوم العيد، والأفضل قبل طلوع الشمس وقبل طواف الركن والسعي، ويسن حلق جميع الرأس للذكر. طواف الإفاضة سبع مرات، وهو طواف الركن، ولا يصح طواف الركن هذا إلا بعد نصف ليلة العيد قبل رمي جمرة العقبة، أو بعده وقبل الحلق أو بعده، والأحسن أن يكون بعد الرمي والحلق أو التقصير. ويشترط للطواف الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس، ومن الحدث الأصغر، ومن النجاسة التي لا يعفى عنها، وستر العورة. والمرأة الحائض تؤخر هذا الطواف إلى وقت النقاء من الحيض والاغتسال منه، ولا يجوز لها تركه، كما لا يصح منها أن تطوف وهي حائض. يبدأ الحاج بالحجر الأسود، وتكون الكعبة عن يسار الطائف في جميع طوافه، فلو تحول صدره بحيث صارت مواجهة له أو خلفه بسبب الزحمة، وجب عليه أن يعود إلى المكان الذي تحول صدره عنه ويتم طوافه، وإن لم يستطع الرجوع أتى بشوط بدله. أما التلفت بالرأس فلا يضر، ولو شك في عدد الطوفات أخذ بالأقل كالصلاة. ويسن في الطواف المشي، ويجوز الركوب، وتسن الأذكار المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المأثور: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويدعو فيما بين طوفاته بما أحب من دين ودنيا لنفسه وللمسلمين عامة. ومن شغل وقت طوافه بقراءة القرآن كان حسنا. ويسن للرجل الرمل، أي الإسراع مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، وللطباع، وهو أن يخرج أحد جانبي ردائه من تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه اليسرى، والنساء يمشين كالعادة في جميع الطواف. ويسن لهن أن يلبسن فوق ثيابهن الجلباب. السعي بين الصفا والمروة، لا يصح السعي إلا بعد طواف، فمن شاء سعى بنية الفرض بعد طواف القدوم، ومن لم يطف طواف القدوم فإنه يسعى بعد أن يطوف طواف الإفاضة، أي طواف الركن. والسعي يكون 7 مرات، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والذهاب يعد مرة والرجوع مرة، وتكون المرة من العقد إلى العقد. ويصح السعي من الحائض والجنب، ويستحب قراءة القرآن، وأن يقول في سعيه بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الترتيب في معظم الأركان، فلا بد من تقديم الإحرام على الكل، وتأخير الطواف والحلق أو التقصير عن الوقوف. المبيت بمنى ورمي الجمرات أيام التشريق. أيام التشريق 3 هي الأيام التي تلي يوم العيد. يذهب الحاج إلى منى ليلة أول يوم من أيام التشريق ويبيت فيها، وبعد دخول الظهر من أول أيام التشريق يرمي الجمرات 3، ويبدأ بالجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها 7 حصيات، ثم يرمي الوسطى 7، ثم يرمي الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة 7 أيضا. ويشترط أن يرميها حصاة في الحوض المخصص لها، ويستحب التكبير مع الرمي. وفي اليوم الثاني من أيام التشريق يفعل مثل ما فعل في اليوم الأول، ثم إذا غربت عليه شمس ثاني أيام التشريق وهو بمنى، وجب عليه رمي اليوم الثالث، ومن خاف على نفسه من الزحمة فيجوز له أن يؤخر كل الرمي إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، ولا يوكل بالرمي إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه إلى نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق. ختاما، سنعرض مستمعين الكرام عرضا موجزا لأعمال العمرة، وهي فرض على قول مرة واحدة في العمر، ولكن يستحب الإكثار منها ولا سيما في رمضان. ومن حج فأراد أن يعتمر يخرج إلى خارج الحرم كمحلة التنعيم حيث مسجد السيدة عائشة، وينوي العمرة بقلبه فيقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، ثم يدخل مكة فيطوف سبعا ويسعى بعده سبعا، ثم يحلق الرجل أو يقصر والمرأة تقصر. والترتيب هنا في جميع أركان العمرة واجب، أي يبتدئ بالإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير، وبهذا تنتهي جميع أعمال العمرة. ثم بعد انتهاء الحاج أو المعتمر من مناسكه يستحب طواف الوداع، ويجب على قول عند بعض العلماء، ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وصححه الحافظ السبكي. في الحلقة القادمة سنتكلم إن شاء الله تعالى عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، رزقناها الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار الحج هي فريضة عظيمة مباركة يشرق سناها علينا كل عام، إنها فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح الله بها بابا واسعا للإنابة والتوبة إليه سبحانه. وبرنامجنا أنوار الحج والزيارة وسيلة لمعرفة شيء من لمع هذه المناسبة الراقية، فلا تفوتوه على

0: من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو استمعنا وإياكم إلى برنامج أنوار الحج والعمرة.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.

أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر، أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي حب محمد صلى الله عليه وسلم.

0: تويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2 MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماري جولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM.
6: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Water Avenue كارامار، أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
2: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. فائدة جليلة: اعلموا أن اللغة العربية هي أفضل اللغات، وهي لغة أهل الجنة، ولغة أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أسهل لغة. ولكن بسبب اختلاط العجم بالعرب صار بعضهم يقول اللغة العربية صعبة، وهذا القول لا يجوز، بل اللغة العربية هي أحسن لغة وأسهل لغة، وهي لغة القرآن الكريم، أفضل الكتب السماوية. واعلموا أيضا أنه لا يجوز سب اللغة العربية، ولا تنقيصها ولا ذمها، ولا سب حرف واحد منها كالألف والعين أو غير ذلك، ولا يجوز أيضا سب القواعد العربية، النحو والصرف، ولا يجوز سب البلاغة والعروض، ولا يجوز سب غير ذلك من علوم العربية النافعة. فمن سب اللغة العربية وحقرها أو سب حرفا منها فقد كفر، لأنه سب لغة القرآن وحرفا موجودا في القرآن الكريم. فاحفظوا ألسنتكم عن هذا وعن كل كلام لا خير فيه، والله أعلم.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629, or visit alliedassist.com.au.
2: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: في الرؤيا والتعبير. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يقتل بأيام أنه قال: إني رأيت ديكا نقرني نقرتين أو ثلاثا، فوجأه أبو لؤلؤة غلام المغيرة وجأتين أو ثلاثة فقتله. وجأه أي طعنه في رقبته. وقال رجل لابن سيرين: رأيت كأني آكل خبيصا في الصلاة. قال: الخبيص حلال طيب، ولا يحل الأكل في الصلاة. أنت رجل تقبل امرأتك وأنت صائم، أي بشهوة. قال: نعم. قال: فلا تعد. وسأل رجل ابن سيرين فقال: رأيت في المنام كأن في حجري صبيا يصيح. فقال له ابن سيرين: اتق الله ولا تضرب بالعود. ورأى رجل في المنام كأنه يطلب بطة معها ثلاثة فراخ، فأدرك البطة وفاتته الفراخ، فسأل أحد المعبرين عن تأويله فقال: هذا رجل صلى العتمة ونام عن الوتر حتى أصبح. فقال الرجل: ما تركت الوتر 30 سنة إلا البارحة.

الجواب المفحم. يروى أن إبليس ظهر لسيدنا عيسى عليه السلام فقال له: ألست تقول لن يصيبك إلا ما كتب الله عليك؟ قال: بلى. قال إبليس: فارمِ نفسك من ذروة هذا الجبل، فإذا قدر الله لك السلامة تسلم. فأجابه عيسى عليه السلام: يا ملعون، إن الله تعالى يختبر عباده، وليس لعبد أن يختبر ربه.

تواضع الصالحين. إخوة الإيمان، التبرك بآثار الأنبياء والصالحين والتوسل بهم من قرب الدين العظيمة التي لا ينكرها إلا جاهل معاند. ويروى عن الإمام السبكي أنه لما حضر بلاد نوى، وهي بلاد الإمام الجليل النووي، ليزوره وجده قد توفي، فقال: دلوني على مكان درسه. فدلوه فجعل يمرغ وجهه على ترابه ويقول: وفي دار الحديث لطيف معنى، أردد في جوانبها وآوي، لعلي أن أمس بحر وجهي ترابا مسه قدم النواوي.

وقال أحدهم: أتيت أحمل دمع القلب في مقلي، حر الدموع غدت بالباب تنتظم، إني حللت بلاد المصطفى وكفى، لا تسألوني لماذا القلب يبتسم.

إخوة الإيمان، كل نفس في الدنيا مآلها الموت، ولنا في قصص الماضين وأخبارهم العبرة للمعتبر. فقد روي أنه في زمن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، كان رجل مجنون يمشي أمام الجنائز، بحيث كلما شاهد جنازة سارع إلى تقدم صفوف المشيعين وهو ينادي بأعلى صوته: الرحيل الرحيل. ومضت سنوات وهو على هذه الحال، حتى مرت بالإمام علي يوما جنازة فنظر فلم يجد الرجل أمامه ولم يسمع نداءه بالرحيل، فسأل عنه فقيل له: هو هذا الميت. فقال كرم الله وجهه: لا إله إلا الله. ثم قال: ما زال يصرخ بالرحيل مناديا حتى أناخ ببابه الجمال.

ونختم بقصة مماثلة. يحكي الأصمعي عن أبيه أنه رأى رجلا على قصر أويس أيام الطاعون وبيده كوز يعد الموتى فيه بالحصى، فكان مجموع ما عده في اليوم الأول 80,000، وفي اليوم الثاني تابع مهمته التي انتدب نفسه لأجلها فعد 100,000 من الموتى. وبينما هو كذلك إذ مر قوم يحملون ميتهم فرأوه جالسا يتابع عمله بنشاط، ثم رجعوا ثانية ورأوا على الكوز رجلا غيره فاستغربوا ذلك وسألوه عنه فقال: لقد وقع في الكوز ومات. قال أحدهم: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. فهل يصحو الغافلون ويعلموا أنهم مقبلون على يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الوفاة على كامل الإيمان.

0: قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق. صدمة مليار برميل نفط على وشك سحق الطلب. تواجه أسواق الطاقة العالمية تحولاً حاداً مع أزمة مضيق هرمز، في وقت تحذر فيه تقارير دولية من اقتراب ما يوصف بصدمة المليار برميل، التي قد تقود إلى تراجع حاد في الطلب على النفط وتهدد بتداعيات اقتصادية واسعة النطاق. وفي هذا السياق أفاد تقارير أن الدول الصناعية تعمل حالياً على استخدام مخزوناتها الاستراتيجية لتخفيف وطأة النقص في الإمدادات، ما ساهم في احتواء الأسعار مؤقتاً، غير أن هذه الحلول تعد مؤقتة. وبحسب تقديرات فإن خسارة ما يقارب مليار برميل من النفط أصبحت شبه مؤكدة، وهو ما يفوق بكثير ما ضخته الحكومات من مخزونات طارئة منذ بداية الأزمة. ومع تناقص هذه الاحتياطات تبدأ تأثيرات الأزمة بالانتشار تدريجيا، بدءا من القطاعات الصناعية وصولا إلى حياة المستهلكين اليومية. وميدانيا ظهرت الآثار أولا في قطاع البتروكيماويات في آسيا والشرق الأوسط قبل أن تمتد إلى الأسواق الغربية، حيث بدأت شركات الطيران في أوروبا والولايات المتحدة بإلغاء آلاف الرحلات في ظل ارتفاع تكاليف الوقود، كما سجل تراجع في استهلاك البنزين والديزل مع بلوغ الأسعار مستويات مرتفعة. وفي سياق متصل توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يسجل الطلب العالمي على النفط أكبر تراجع له منذ 5 سنوات، في حين تشير تقديرات أخرى إلى احتمال فقدان ما يصل إلى 5 ملايين برميل يوميا، أي نحو 5% من الإمدادات العالمية. واقتصاديا بدأت التأثيرات تنعكس على مؤشرات النمو، حيث خفضت ألمانيا توقعاتها إلى النصف، فيما حذرت مؤسسات دولية من خطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود. وفي سيناريوهات متشددة قد ترتفع أسعار خام برنت إلى ما يفوق 140 دولارا للبرميل، بل قد تبلغ 250 دولار في حالة اضطرار السوق للتوازن عبر الأسعار. وفي المقابل يبرز قطاع الديزل كأحد أكثر النقاط حساسية نظرا لدوره المحوري في نقل البضائع، ما يجعل أي نقص فيه مؤشرا خطيرا على تعطل الاقتصاد. وفي ختام المشهد يحذر خبراء من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيتسبب بإعادة معايير قاسية للطلب، إما من خلال ارتفاع الأسعار أو بتدخل حكومي لتقنين الاستهلاك، ما يعني أن تداعيات الأزمة قد تكون أعمق مما يبدو في الوقت الراهن. قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق.
1: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
2: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
1: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
3: A 2MFM sponsor. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
5: Sponsoring 2MFM.
6: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Water Avenue كارامار، أو اتصلوا على 1300 717 444 للحصول على استشارة مجانية.
7: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry, as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02 8760 1000.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي شق جبريل عليه السلام صدره وهو غلام.
1: قرآننا الكريم وحي من الرحيم.
0: أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا، وأيضا أهلا وسهلا بفضيلة الشيخ المقرئ الأزهري سمير دبليز ضيف الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيكم ويحفظكم.
0: آمين آمين، بارك الله بكم فضيلة الشيخ. سنتابع معك في سورة الكهف.
2: وصلنا إلى الآية 32 إلى قوله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين.
0: نعم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله تعالى حسن النية والقول والعمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. نبين هنا واضرب، المطلوب من القارئ أن يبين الواو مرققة وإن كان جاء بعدها حرف الضاد الذي هو من حروف التفخيم، والضاد ساكنة لكنها ليست من حروف القلقلة، فلا ينبغي أن يقلقلها القارئ. والضريب، أما الباء هنا، الباء من حروف القلقلة يظهر فيها هذه النابرة. والضريب لهم مثلا، وهنا الميم تدغم في الميم، هذه الميم الساكنة لم يضعوا عليها علامة الإظهار، إنما شددوا الميم بمثلا، وضعوا الشدة عليها لبيان أن الميم أدغمت فيها، الميم الأولى أدغمت في الميم الثانية، والميم المشددة لابد لها من الغنة، وغنة ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدأ، يعني هكذا يذكر العلماء. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، هذه الميم المشددة نبين فيها الغنة. واضرب لهم مثل الرجلين، مثل الرجلين هنا النون التي في التنوين تدغم في الراء وتدغم بلا غنة. مثل الرجلين جعلنا، رجلين الياء هنا حرف لين نبينها بوضوح، جعلنا وهنا يعني نظهر اللام، نبين اللام حتى يعني لا يسمع السامع كأنها أدغمت بالنون. جعلنا لأحدهما جنتين، جعلنا لأحدهما فيها المد الطبيعي الألف بعد الميم جنتين. وبالنسبة لحرف الجيم يعني كما بينا هكذا نلفظه جيم، وليس هو حرف قلنا من حروف الشدة ومن حروف الجهر ومن حروف القلقلة إذا كان ساكنا. لبعضهم يقول رجلين أو جعلنا وجنتين، لا، هي رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، ونبين الغنة في النون المشددة في كلمة جنتين. جنتين والياء هنا حرف لين من أعناب، النون حكمها الإظهار، جاء بعدها الهمزة من أعناب ووضعوا عليها علامة الإظهار، من أعناب وحففناهما بنخل. أعناب نمد المادة الطبيعية وندغم النون التي في التنوين بالواو إدغاما ناقصا تظهر فيه الغنة التي هي صفة للحرف المدغم. وحففناهما بنخل، كذلك نبين الفاء هي من حروف الهمس، بنخل كذلك الخاء، والخاء حرف مفخم، بنخل وجعلنا وهنا بنخل النون بما أنها مرققة نبينها مرققة ولو جاء بعدها حرف الخاء المفخم. بنخل وجعلنا كذلك هنا حكمه الإدغام بغنة ولم يضع الشدة على الواو لأنه إدغام ناقص. وجعلنا كذلك مثل جعلنا الأولى نبين اللام فيها. بينهما زرعا ونمد المدود الطبيعية ونبين حرف اللين. وجعلنا نمد الألف بينهما يعني نبين كذلك المد الطبيعي مع حرف اللين. زرعا إذا وقفنا نعوض بدل التنوين الألف نلفظ الألف بدل التنوين. أما بالوصل زرعا كلتا فالحكم هو الإخفاء. كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا الجنتين بالوصل تسقط الألف المدية حتى لا يلتقي الساكنان. كلتا الجنتين وهنا اللام بالجنتين لام قمرية فنلفظها لأن الجيم من حروف ابغي حجك وخف عقيمها. الجنتين نبين الغنة في النون المشددة ويعني نقرأ الكلمة كما بينا بالنسبة لحرف الجيم والغنة وعندي حرف اللين. كلتا الجنتين آتت. آتت نمد مدا طبيعيا كما بينا هذا المد البدل عند حفص يمد كالمد الطبيعي بمقدار حركتين. آتت أكلها والتاء الساكنة هي من حروف الهمس نبينها. البعض أحيانا قد يزيد سينا مع عند هذه التاء هي ليست آتت
0: أيوة.
2: لا يوجد سين آتت فقط يعني يخرج النفس مع هذا الحرف كذلك يعني يخرج النفس معه أكثر من الحروف غير المهموسة. آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. أكلها نمد المد الطبيعي والكاف مضمومة. أكلها يعني قد يعني لا ينتبه الذي يقرأ برواية حفص إلى ضم الكاف فيسكنها. ولم تظلم هنا الميم حكمها الإظهار وضعوا عليها علامة الإظهار هذا السكون. قلنا الميم لا يضعون عليها علامة الإظهار لا يضعون السكون إذا جاء بعدها ميم أو باء. أما بكل الحروف الباقية فحكمها الإظهار. ولم هنا جاء بعدها التاء ولم تظلم والتاء حرف مرقق ولو جاء بعده الضاء حرف مفخم المطلوب أن نبينه مرققا. ولم تظلم منه شيئا وننتبه للضاء حرف مفخم. تظلم كذلك نبين كسر اللام بوضوح كسرا كاملا. ولم تظلم والميم هنا لم يضعوا علامة السكون على الميم الأولى لأنها مدغمة بالميم الثانية كما بينا إذا جاء بعد الميم ساكنة ميم أو باء لا يضعون علامة الإظهار الذي هو السكون الذي يشبه بداية الحاء. ولم تظلم منه بمنه لما أدغمت الميم بالميم شددت الميم الثانية التي أدغمت الميم الأولى فيها وهنا نبين الغنة بوضوح. ولم تظلم منه شيئا. منه النون ساكنة وجاء بعدها هاء من حروف الإظهار الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء فنلفظ هذه النون من مخرجها من غير غنة زائدة. ولم تظلم منه شيئا كذلك شيئا إن وقفنا نقف بالألف وإن وصلنا شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. بالوصل ندغم التنوين الذي في شيئا بالواو إدغاما بغنة إدغاما ناقصا. وفجرنا كذلك ننتبه لحرف الجيم وهنا الراء مفخمة، وفجرنا نفخم الراء ونمد المد الطبيعية، خلالهما كذلك يعني نبين المد الطبيعي بالألف التي بعد اللام والتي بعد الميم، خلالهما نهرا. وكذلك الهاء هنا مفتوحة، المطلوب من القارئ أن ينتبه لفتحة الهاء.
0: إحنا يعني عادة بيقولوا نهر، هي نهرة
2: يعني
0: فتح الهاء.
2: بعض الكلمات يعني قد تلفظ بأكثر من وجه، لكن يعني نقرأ ما جاء في القرآن كما جاء.
0: صحيح، نعم.
2: نهرا وكان، هنا إن وصلنا ندغم النون التي في التنوين بالواو كذلك إدغاما ناقصا، وإن وقفنا نقف بالألف، نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكان له ثمر، هنا الهاء نصلها بواو ونمد مدا طبيعيا، لأن الهاء هنا وقعت، هذه هاء الكناية وقعت بين متحركين، اللام المفتوحة والثاء حرف الثاء المفتوح. وكان له ثمر فقال، حكم التنوين هنا الإخفاء، ننتقل من ضم الراء ثمر ونبقي الغنة لأن الإخفاء فيه غنة، وننتقل إلى مخرج الفاء، ثمر فقال لصاحبه، فقال نمد المد الطبيعية لصاحبه، وكذلك هنا الهاء توصل بياء، هاء مكسورة، هاء ضمير كناية، سبقت بكسرة وجاء بعدها فتحة، وقعت بين متحركين، نمد مدا طبيعيا، فقال لصاحبه وهو يحاوره، وننتبه لتفخيم الصاد كذلك لصاحبه، وهو كذلك ننتبه لضم الهاء، برواية حفص الهاء مضمومة وإن كان ببعض الروايات ساكنة، وهو يحاوره. يحاوره الحاء من حروف الاستفال من حروف الترقيق، فكذلك لا نقرأها ولا وهو يحاوره، ليست يحاور إنما يحاور. وهو يحاوره أنا، يحاوره هنا كذلك الراء مفخمة مضمومة وإن كان يعني بعض القراء يرققها، وهو يحاوره أنا، وهنا الهاء توصل بواو ونمد أربع حركات كما نمد المد المنفصل الجائز، لأن هذه الهاء هاء الكناية كذلك يعني وقعت بين متحركين وجاء بعدها الهمزة، فبما أننا وصلناها بواو، هذه الواو جاء بعدها همزة، فالحكم هو حكم المد المنفصل، نمد أربع حركات. وإذا وقفنا على لفظة أنا نمد، هذه العلامة مثل الدائرة التي يعني جاءت بالطول، هذه توضع على الحرف الذي يثبت في الوقف ويسقط في الوصل. إذا وصلنا وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا، فتسقط الألف بالوصل، أما إذا وقفنا على لفظة أنا نمد الألف مدا طبيعيا. بعض القراء يعني إذا وصل كذلك يعني يثبت الألف يمد المد المنفصل، أما برواية حفص عن عاصم هذه أنا في لو جاء بعدها همزة مفتوحة أو غير ذلك أو غير يعني فتحة لا توصل، لا لا لا تلفظ في الوصل إنما تسقط في الوصل. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا، أكثر كذلك الكاف من حروف الهمس مثل التاء، أكثر والراء نفخمها، منك هنا النون حكمها الإخفاء أكثر منك مالا، والكاف مفتوحة لا يوجد بعدها ألف فلا نمد الصوت عندها. مالا وأعز نثرا، مالا وأعز نمد المادة الطبيعية وندغم النون التي في التنوين بالواو إدغاما بغنة، إدغام ناقص لأن الغنة للحرف الأول المدغم. وأعز كذلك هنا يعني نبين الزاي مشددة من مخرجها، وأعز نفرا بالوقف بالألف. أما إذا وصلنا نفرا ودخل إدغام مع الغنة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ودخل الواو والدال مرققان والخاء مفخمة واللام مرققة. ودخل جنته نبين حرف الجيم بوضوح من مخرجه، ونبين الغنة التي في النون المشددة. جنته وهو ظالم، نصل الهاء بواو، هاء الكناية أتت مضمومة ووقعت بين متحركين فتحة التاء وفتحة الواو. وهو ظالم كذلك ننتبه لضم الهاء بوهو. وهو ظالم لنفسه، ظالم ننتبه لإخراج الظاء من مخرجها وهو حرف مفخم جاء بعده هذه الألف نمدها مدا طبيعيا ظالم، ونبين كسر اللام بكسر تام بوضوح. ظالم لنفسه كذلك نبين ضم الميم ظالم بوضوح، وندغم النون التي في التنوين باللام إدغاما بلا غنة. وهو ظالم لنفسه قال، لنفسه هذه الفاء كذلك من حروف الهمس، وهنا الهاء فيها مكسورة فتوصل بياء لأنها وقعت بين متحركين السين المكسورة والقاف المفتوحة. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ما قال فيها مد طبيعي، أما ما المد فيها مد منفصل جائز، نمد أربع حركات من طريق الشاطبية. أظن كذلك هنا الهمزة مرققة وإن جاء بعدها حرف الظاء المفخم. أظن نبين الغنة في النون المشددة. أن تبيد هنا النون حكمها الإخفاء جاء بعدها حرف التاء. تبيد نمد المد الطبيعي. هذه أبدا نمد المد الطبيعي الذي بعد الهاء الأولى ها. هذه أبدا وهنا وصلنا الهاء الضمير هاء الكناية وصلناها بياء لأنها وقعت بين متحركين، وجاء بعد هذه الياء جاءت الهمزة فهو له حكم المد المنفصل الجائز. هذه أبدا نقف بالألف. أما إذا وصلنا أبدا وما أظن الساعة قائمة، بما عندي مد منفصل جائز. أظن كذلك مثل أظن الأولى نبين يعني الهمزة مرققة ونبين الغنة في أظن مع بيان الظاء من مخرجها. أظن الساعة وهنا اللام في الساعة هي لام شمسية لذلك شددت السين في الساعة. قائمة هنا المد حكمه أنه مد متصل واجب، يعني كل القراء قالوا يمد أكثر من حركتين. قائمة ولئن هنا التنوين حكمه الإدغام بغنة، ندغم النون التي في التنوين بالواو مع الغنة التي للنون فهو كما بينا إدغام ناقص. ولئن رددت، ولئن هنا النون تدغم بالراء إدغاما بلا غنة، هي النون سبق أن قلنا تظهر عند حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتدغم في حروف يرملون باللام والراء تدغم بلا غنة، بحروف ينمو تدغم مع الغنة، بالياء والواو الغنة تكون للنون التي أدغمت بالواو والياء فيكون الإدغام ناقصا، أما بالنون والميم فالنون والميم هما حرف غنة، يعني لو قيل الغنة للحرف المدغم فيه فهي هذان الحرفان المدغم فيهما هما حرف غنة. ولا إرددت، وكذلك هنا رددت الدال الأولى، الدال الثانية رددت لا نلفظ الدال الثانية إنما نشدد التاء، هذا إدغام المتجانسين لأن الدال والتاء والطاء من مخرج واحد وإن اختلفت الحروف، الحروف التي مخرجها واحد وإذا أدغمت مثل هذا تدغم اسمه إدغام المتجانسين، فلا نلفظ الدال لا نقلقلها ولا نلفظها إنما ننتقل من الدال المكسورة إلى التاء المضمومة. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، إلى نمد المادة الطبيعية، ربي كذلك المادة الطبيعية بالألف في إلى والياء في ربي، لأجدن خيرا، لأجدن نبين الغنة التي في النون المشددة، خيرا منها ونبين الخاء مفخمة بخيرا، عندي حرف لين الياء الساكنة التي سبقت بفتحة، والراء هنا بخيرا مفخمة، وحكم التنوين الإدغام بغنة، ندغم النون التي في التنوين بالميم بغنة فيصير عندي ميم مشددة والميم هو حرف غنة، نبين الغنة بخيرا منها على هذه الميم المشددة، منها نظهر النون

عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قومك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفين سبونسر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. إخوة الإيمان، لقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم في سورة القلم شيئا من قصة أصحاب الجنة أي البستان الذين لم يؤدوا حق الله تعالى فيه، فحرمهم منه عقابا على نيتهم الخبيثة. قال تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ذكر أهل التفسير أن رجلا كان بناحية اليمن له بستان وكان مؤمنا، وذلك بعد سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، وكان يجعل عند الحصاد نصيبا للفقراء والمساكين، وكان يقول: هذا المال مال الله مكنني فيه وأمرني أن أخرج منه حقوقا زكاة للفقراء والمساكين. فكل واحد منكم أيها الإخوة المؤمنون من الله عليه ووسع عليه في رزقه فليتذكر الفقراء والمساكين، ولا سيما الأرحام، بزيارتهم والإحسان إليهم. فهذا الرجل الصالح الله تعالى أعطاه فشكر الله، ولكن بعد موته بعض أولاده عزموا على حرمان المساكين وتحالفوا فيما بينهم يوما، واتفقوا سرا أن يقوموا أول الصباح قبل أن يستيقظ الناس فيأتوا إلى بستانهم ويقطفوا ثمارهم ويحصدوا زرعهم ويقتسموه فيما بينهم، فلا يبقى شيء للفقراء. فبالله عليكم، أليس هذا بحال كثير من الأغنياء اليوم؟ تعلقت قلوبهم بهذه الدنيا الزائلة الفانية وقست قلوبهم. هؤلاء الأبناء أرادوا أن يمنعوا حق الله تعالى في مالهم، وكان الله تعالى عالماً بما يكيدونه وما اتفقوا عليه، فأرسل سيدنا جبريل عليه السلام ليلى ببلاء شديد. قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فصارت جنتهم أي بستانهم كالليل الأسود بسبب احتراق البستان، وطلع عليهم النهار وهم على مشارف بستانهم يتساءلون: أهذا بستاننا وقد تركناه بالأمس مورقا بأشجاره وافرا بثماره، ما نظن هذا بستاننا وإننا ضالون عنه. قال أوسطهم: وكان طيبا كأبيه، بل هي جنتكم حرمتم منها قبل أن يحرم الفقير منها، وجوزيتم على بخلكم وشحكم. فأقبل بعضهم يلوم البعض الآخر، فالأول يقول: أنت أشرت علينا بمنع المساكين، ويقول الآخر: بل أنت زينت لنا حرمانهم. فيجيبهم أحدهم: أنت خوفتنا الفقر، ويقول آخرهم: بل أنت الذي رغبتنا بجمع المال. ثم قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي عصينا ربنا بمنع الزكاة. ثم رجوا انتظار الفرج في أن يبدلهم الله خيرا من تلك الجنة أي البستان، فقالوا: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فأدركهم الله تعالى برحمته عندما أظهروا استعدادهم للتوبة، وأمر جبريل عليه السلام أن يقتلع بستانهم المحروق ويجعله في مكان بعيد، وأن يأخذ من أرض الشام بستانا عامرا ويجعله مكان الأول، فكانت البركة فيه ظاهرة، وعادوا إلى ما كان عليه والدهم لا يمنعون فقيرا ولا مسكينا، يطهرون أموالهم وأنفسهم بما يرضي الله عز وجل. فأد حق الله في المال أخي المسلم، واتق ربك عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

عقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أنه يجب على الزوجة طاعة الزوج فيما هو حق له عليها من الاستمتاع وما يتعلق به، إلا فيما حرمه الشرع من أمور الاستمتاع، فلا يجب عليها أن تطيعه في الاستمتاع المحرم، كأن تكون حائضاً أو نفساء وأراد أن يجامعها، بل يحرم عليها. ولا يجب عليها أيضا إذا كانت لا تطيق الوطأ لمرض، ويجب عليها أن تتزين إن طلب منها ذلك، ويجب عليها ألا تصوم النفل وهو حاضر إلا بإذنه. أما الواجب كرمضان فإنها تصومه رضي أو لم يرضى، لأن الله أحق أن يطاع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رواه الترمذي. ويجب عليها ألا تأذن لأحد في دخول بيته إلا بإذنه، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته من غير ضرورة إلا بإذنه، فأما الخروج لضرورة فهو جائز، وذلك كأن أرادت أن تستفتي أهل العلم فيما لا تستغني عنه، وكان الزوج لا يكفيها ذلك، فإنها تخرج بدون رضاه، وهذا شامل لمعرفة ما هو من أصول العقيدة والأحكام كأمور الطهارة كمسائل الحيض، فإن لها تشعبا. ومن الضرورة أن تخشى في المنزل الذي أسكنها فيه اقتحام فجرة أو انهدامه، ويجب عليها أن تترك ما يعكر عليه الاستمتاع من الروائح الكريهة كرائحة الثوم والبصل والسيجارة إن كان يتأذى منها. ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها من دون عذر، إما أن يأذن لهم بزيارتها أو يأذن لها بزيارتهم. أما إن كانوا مفسدين فخاف من أن يوقعوا بينه وبينها، فله عذر في منعها. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: sponsoring to MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة، آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: كنوز الحج، إطلالة مشرقة على معاني ومباني فريضة الحج العظيمة وعلى آدابه وأسراره الظاهرة والباطنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نرحب بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد مع حلقة جديدة من برنامج كنوز الحج، حيث نستعرض وإياكم جملة من آداب الحج الظاهرة والباطنة وما يتعلق بهذه الرحلة المباركة، لنصل في هذه الحلقة إلى بيان تجهيز الزاد لرحلة الحج. فيقول الإمام مرتضى الزبيدي: وأما الزاد فيطلبه المؤمن من موضع حلال طيب، ولا يحمل منه إلا ما خف وكفى. وإذا أحس من نفسه بالحرص على استكثاره وطلب ما يبقى منه على طول السفر إلى أن يعود إلى وطنه، ولا يتغير ولا يفسد قبل بلوغ المقصد مثل بعض أنواع الأطعمة، فليتذكر أن سفر الآخرة أطول من هذا السفر، وإن زاده هناك التقوى وما أورثه التقوى. وإنما عدا التقوى مما يظنه زادا يتخلف عنه عند الموت،

الموت وتتأخر عنه، بل تفسدها شوائب الرياء وكدورات التقصير، فإن الأعمال بمنزلة العسل والشوائب كالخل، فهي تفسدها كإفساد الخل للعسل. وأما وسيلة النقل إذا تجهزت بين يديه فليشكر الله عز وجل على تسخير الله تعالى له وسائل النقل لتحمل عنه الأذى وتخفف عنه المشاق. وليتذكر أيضا عند ذلك المركب الذي يركبه إلى الدار الآخرة، وهي الجنازة التي يحمل عليها فوق أعناق الرجال، فإن أمر الحج في وجه من الوجوه يوازي أمر السفر إلى الآخرة. ولينظر أيصلح سفره على هذا المركب الذي بين يديه لأن يكون زادا إلى ذلك السفر الذي إلى الآخرة على ذلك المركب الذي هو الجنازة؟ فما أقرب ذلك منه، إذ كل آت فلا بد منه. وما يدريه لعل الموت قريب يفاجئه بغتة، فيكون ركوبه للجنازة قبل ركوبه لجهازه في سفر الحج. فركوب الحج مقطوع به، مشاهد بين عينيه يقينا، وتيسير أسباب السفر مستبعد، لأنه تارة يحصل وتارة لا، فكيف يحتاط العاقل في أسباب السفر الدنيوي ويتعب في إعداد زاده وراحلته ويهمل أمر السفر المستيقن؟ فإن هذا لعجيب. وأما شراء ثوبي الإحرام لحجه فليتذكر عند ذلك الكفن ولفه فيه، فإنه سيرتدي ويأتزر بثوبي الإحرام بعد تجرده من ثيابه عنه عند وصوله إلى الميقات المكاني على القرب من بيت الله عز وجل. وربما لا يتم سفره إليه لمانع طرأ، وإنه سيلقى الله عز وجل ملفوفا في ثياب الكفن لا محالة، لما ورد يحشر الميت في ثيابه. ولذلك أمر بتحسين الأكفان، ويتابع الزبيدي قائلا: فكما لا يلقى بيت الله تعالى إلا مخالفا عادته في الزي والهيئة، فلا يلقى الله عز وجل بعد الموت إلا في زي مخالف لزي الدنيا وهيئة تخالف الهيئة. وهذا الثوب قريب من ذلك، إذ ليس فيه مخيط كما في الكفن ليس فيه مخيط، فما أشبهه به. وأما الخروج من البلد فليعلم عنده أنه فارق الأهل والوطن متوجها إلى بيت الله عز وجل في سفر لا يضاهي ولا يشابه أسفار الدنيا من وجوه عديدة. فليستحضر في قلبه أنه ماذا يريد من سفره، وأين يتوجه، وزيارة من يقصد، وأنه متوجه إلى بيت الله تعالى المشرف في زمرة الزائرين له الذين نودوا كما روي على لسان خليل الله إبراهيم عليه السلام بعد فراغه من بناء البيت، فأجابوا نداءه من الأصلاب، وشوقوا فاشتاقوا ونهضوا وفارقوا الأهل والبلد وأقبلوا على بيت الله عز وجل الذي فخم أمره وعظم شأنه ورفع قدره تعريفا لهم على لسان أنبيائه ورسله، أنسا بلقاء البيت ومشاهدته عن لقاء رب البيت، إلى أن يرزقوا منتهى مناهم ويسعدوا بالنظر إلى مولاهم الذي لا يشبه أحدا من مخلوقاته. وليستحضر في قلبه

قلبه رجاء الوصول والقبول من الله سبحانه، لا إعجابا بالنفس بل ثقة واعتمادا بفضل الله عز وجل وإحسانه وكرمه، ورجاء لتحقيق وعده الكريم الذي لا يخلف لمن زار بيته العتيق من رجوعه كيوم ولدته أمه، ورفع الدرجات بكل خطوة، وتكفير السيئات، وغير ذلك مما تقدم ذكره. وليرجو أنه إن لم يصل إليه وأدركته المنية في الطريق لقي الله عز وجل وافدا إليه، إذ قال جل جلاله في كتابه العزيز: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ويقول الزبيدي: والهجرة المذكورة أعم من أن تكون للحج إلى البيت ولطلب العلم وغير ذلك من وجوه الخير، وهكذا جاءت السنة. فقد روى الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس مرفوعا: من مات محرما حشر ملبيا. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من حلقات برنامج كنوز الحج، على أن نلتقي بكم إن شاء الله في الموعد المقبل، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

0: بشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابي أهلا وسهلا فيكم بحلقة من برنامج جواب أزهرية مع فضيلة الدكتور أحمد سمير أزهري. تكلمنا فضيلة سابقا عن عدة أمور عن عدة نصائح كانت يعني أمور مهمة كثيرة فيها نصائح للمجتمع ولأبناء الجالية الإسلامية، وكان آخر هذا الكلام الذي تحدثنا فيه هو عن موضوع كتم العيوب وستر العيوب، ومن ضمن الكلام كذلك مولانا يعني هيك مرورا تحدثنا عن أمر كمان مهم، ويعني أشرت أنت فضيلتك إلى أهميته في مجتمعاتنا الإسلامية ألا وهو تحسين الظن.
1: نعم.
0: فلو نتكلم عن هذا الموضوع شوي بعد اليوم.
1: الحمد لله رب العالمين نعمته وله الفضل وله الحسن، صلوات الله البارك والملائكة الطيبين على أشرف سيد المرسلين سيد محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبع على منواله يوم الفصل والدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الحقيقة سيد الكريم، يعني هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وموضوع يعني بالغ الأهمية، ألا وهو تحسين الظن. وتحسين الظن من أخلاق الأكابر، من أخلاق الصالحين، من أخلاق المتقين. هكذا كانت

0: سعادة الأولياء والصالحين والأكابر أنهم يحسنون الظن بإخوانهم، لأن إساءة الظن تؤدي إلى التقاطع، تؤدي إلى التدابر، تؤدي إلى الوقوع في كثير من المعاصي، تؤدي إلى حصول الاختلاف وحصول التقاتل والتشاحن وما إلى ذلك. فلذلك تحسين الظن هذا أمر بالغ الأهمية نحتاجه في حياتنا، وسنذكر يعني كثير من الأدلة. حتى هذه الآية التي ذكرناها، الله قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذا فيه إشارة إلى الأخذ بالأحوط، إشارة إلى الأخذ بالأحوط، زي ما الواحد مثلا أحيانا يريد أن يسلك طريق، وهذه الطريق يعني طريق مخيفة،
1: نعم،
0: وقد يحصل فيها من يسطو عليه ونحو ذلك، وهذه الطريق التي هي مخيفة ليس شرطا أن كل مرة إذا مر من هذا الطريق يخرج له قاطع طريق، لكن بالنهاية ماذا يصنع الواحد؟ يقول لك لا، أنا ما يمكن يطلع لي المرة دي، يمكن يطلع المرة اللي بعديها، فخليني الأحوط وخليني أخذ طريق تاني لو أبعد، بس خليني أخذ إيه؟ طريق السلام.
1: أيوة.
0: إلا إذا تعين عليه أن يسلك هذا الطريق فلا يأخذه وحده، فلا يطرقه وحده، إنما يكون مع رفقة، يكون مع مجموعة، حتى إذا خرج لهم قاطع ونحو ذلك يستطيعون التعامل معه. هذا لأن الإنسان يخاف على نفسه، يخاف على حياته، فكذلك الواحد منا ينبغي عليه أن يأخذ طريق السلامة.
1: نعم.
0: الواحد منا عليه أن يأخذ بالأحوط في حياته، لا أن يوقع نفسه في الخطأ، وأن يوقع نفسه فيما لا ينبغي بدعوة بس بناء على إساءة الظن، وبناء على خواطر تأتي للإنسان فيسيء بها الظن، تكون سببا في إساءة الظن فيتبعها الإنسان فيهلك. فالله تعالى أمر عباده باجتناب الظن لئلا يجترئ أحد على ظن إلا بعد نظر وتأمل وتمييز بين حقه وباطل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهذا تحذير بالغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم من إساءة الظن، فإياكم وسوء الظن بعباد الله، فإن سوء الظن بغير قرينة معتبرة حرام، مثل سوء القول. وإساءة الظن هي من المعاصي القلبية، حتى إن بعض العلماء بعض السلف سموها بغيبة القلب.
1: أيوة.
0: زي ما في غيبة اللسان، وهي ذكرك أخاك المسلم بما فيه من خلفه بما يكره، قالوا هناك غيبة القلب. ومثال ذلك مثلا لو الواحد كان واحد قاعد في مجلس في جماعة، ثم هذا الإنسان مثلا فقد غرضا من أغراضه، نقودا ونحو ذلك، فليس له أن يظن بواحد بعينه منهم أنه هو الذي سرق ماله. يعني هم مجموعة قاعدين مع بعض وقاعدين كذا، وفجأة مثلا لأنه هناك مال سرق أو ضاعت محفظته ونحو ذلك، شرعا ليس له أن يظن أنه مجموعة قاعدين فيجي كده من بناء على إساءة الظن فيقول فلان مثلا يظن فيه أنه هو الذي أخذ هذا المال ونحو ذلك، فليس له أن يظن بواحد منهم بعينه أنه هو الذي سرق ماله، لأنها ليست قرينة معتبرة، وإنما هو من سوء الظن. أما من ذكر مسلما بما فيه وبما يكره، يعني مثلا فقط حصل في قلبه أنه فلان مثلا من المسلمين فيه شيء، فيه بعض الصفات،

0: صفات، هو ما تكلم بلسانه، مجرد شيء يعني جال في خاطره، جال في قلبه، ما دام لم يتكلم فليس عليه شيء. المصيبة أين؟ إذا تكلم بذلك. أما من ذكر مسلما بما فيه وبما يكره في قلبه فقط وليس بلسانه فليس فيه معصية، لأن هذا لا يؤذيه وهو ليس كذبا، فليس ذلك من غيبة القلب التي ذكرها العلماء، وهي إساءة الظن بالمسلم بغير قرينة معتبرة شرعا. يبقى غيبة القلب ما هي؟ إساءة الظن بالمسلم بغير قرينة معتبرة شرعا. هذا هو. زي ما في غيبة اللسان، غيبة باللسان، كذلك غيبة القلب، وهي ذكرك أخاك المسلم، أو إساءة، وهي إساءة الظن بالمسلم بغير قرينة معتبرة شرعا، إنما بناء على وساوس الشيطان، بناء على الخواطر التي يلقيها الشيطان في نفس هذا الإنسان ونحو ذلك. فالإسلام يدعو إلى حسن الظن، إلى حسن الظن بالناس، والابتعاد كل البعد عن سوء الظن بهم، لأن سرائر الناس ودواخلهم لا يعلمها إلا الله. نحن لنا الظاهر. إذا إنسان، ليس لك أن تظن بإنسان، أحيانا سبحان الله هذا يحصل كثيرا، تلاقي بعض الناس ماذا يصنعون؟ لك ما شاء الله فلان يعني بسم الله عليه مجتهد في الطاعات، يؤدي النوافل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يترك درسا وكذا. يأتي شخص آخر مثلا، أن تذكر هذا، يأتي شخص آخر وتراه ماذا يقول؟ يقول كلمة: الله يرزقنا الإخلاص. أو مثلا: يا شيخ المهم التقوى في القلب. كلمة هو ما قال عنه شيئا، ولكن هذه الكلمة أوهمت السامع أن هذا الإنسان كأنه مرائي، أو هذا الإنسان ليس مخلصا في عمله لله، أو هذا الإنسان لا يعمل هذا الأمر لله تعالى ولا نصرة لدين الله، إنما حتى يقال عنه اعرفوني وانظروا إلي وما إلى ذلك.
1: وإلا مولانا ليش استخدم هاي العبارة، أو لفظ تلفظ بهذه العبارة في هذا الوقت وفي هذا المكان؟
0: هو هذا لخبث في نفسه، هذا لخبث طوية لخبث في نفسه.
1: هون البعض بقول لك أنا ما ذكرته، ما قربت صوبه، ما حكيت عليه.
0: ما هو البعض أحيانا يشتغل بالتلميح لا بالتصريح.
1: أيوة.
0: فيجي مثلا لك فلان فلاني ما شاء الله، ولك الله يرزقنا الإخلاص.
1: يعني هون معناته مولانا أنه كأنك أنت هون عم بتقول للناس أنه
0: ليس مخلصا،
1: وانتبه وإياك أنه الشيطان يأخذك لمحل أنه أنا ما ذكرتش، ما قربتش صوبتك.
0: هذا يحصل، هذا يحصل كثيرا. نعم. أقول لك أنا ما قلتش عنه حاجة. أيوة. سيئة، أنا ما اتكلمتش عنه بسوء. لكن طريقتك وقولك وفعلك والفعل، يعني الطريقة التي تكلمت بها والكلام الذي ألقيته ونحو ذلك، هذا يوهم السامع أنه هذا الإنسان عنده شيء. هذا الإنسان كأنه مرائي، هذا الإنسان

0: كلمة قلتها نقول له إذن انتبه بعد ذلك.
1: هو هون مولانا هذا الشخص قد يكون أنه بيحاول أنه يعني يتذاكى على نفسه، ولكنه يعرف أنه نعم. هو شو عم بيعمل
0: أكيد. وهو يعني سبحان الله، يعني كيف بيقولوا أنه الشيطان يوقعه يعني يوقعه في يعني حتى إذا أحيانا مثلا حتى لا يقال له أنت لما أسأت إلى فلان أين الدليل على كلامك، فهو يقول لك أنا ما أصدتش، أنا ما ذكرتوش بسوء، هو ليه أخذ الكلام على نفسه مثلا. لا، الأمر كل منا يعني زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس.
1: نعم صحيح.
0: يعني مال الناس للناس ومال الناس ومالي.
1: نعم.
0: يعني كل واحد ينظر إلى ما يصلحه،
1: يشتغل
0: كل
1: بحاجة.
0: واحد ينظر. وقلنا كمان وبنعيد ونكرر، هذا لا ينافي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك فرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين أن أشتغل بعيوب الناس، وبين أن أنظر إلى عيوب الناس، لا من أجل الإصلاح، لا من أجل يعني مثلا كأن أنظر مثلا في عيوب أهلي، في عيوب أبنائي ونحو ذلك حتى أعمل على إصلاحها، هذا أمر آخر. لكن أن أشتغل فلان وفلانة كذا وكذا وكذا وكذا، هذا يؤدي إلى أي شيء؟ كما كل الذي ذكرناه في الحلقات السابقة، وهكذا هذا يؤدي إلى التنافر، إلى التقاطع، إلى التدابر، إلى التشاحن، إلى البغضاء، حتى إساءة الظن تؤدي إلى هذا، تؤدي إلى التشاحن، إلى التدابر، إلى التقاطع. ليه؟ لأنه خطر على بالي ظن فيه ظنا سيئا، ظنت فيها ظنا سيئا، ثم بعد ذلك الشيطان لا يتركه،
1: لا بده يأجج
0: وبيرميله، يعمل يعني بيكون عامل زي واحد بيرمي لك الخيط.
1: نعم.
0: بيرمي السنارة، يا إما تتعلق فيها زي ما بترمي السنارة بالبحر، بترمي السنارة عشان تصطاد السمك، فلما بترمي السنارة بتيجي السمكة قد تعلق بها، فإذا فتحت فمها وعلقت خلاص سحبتها وجبتها. كذلك الشيطان يرمي مثل هذه الأمور، فبعض الناس يقعون في حباله، عام زي ما كنا منهم الصنارة فتعلقوا بها. فالذكي الفطن هو الذي يعمل على الإصلاح، الذكي الفطن هو الذي يعني حتى يعني بعض الصالحين من عادتهم كانوا إذا رأوا حتى أحيانا يكون رأوا شيء حقيقة بالعين، فيقول لعله كذا.
1: نعم.
0: لعله كذا. يعني حتى شوف مثلا في معصية من المعاصي الكبائر اللي معصية الزنا.
1: نعم.
0: حتى يشهد يعني يقام على هذا الإنسان الحد ونحو ذلك، لابد من هناك من أربع شهود يشهدون أنهم رأوا الفعل. وليس مجرد انه حتى بعضهم يقول انه لو رؤية مثلا انت واحد رأى رجل وامرأة عاريان، شاف رجل وامرأة عاريان وليست زوجته، في حتى لو رأاهما على سرير واحد ليس له ان يتهمهما
1: بفعل
0: فعل هذه الفاحشة. طب يا شيخ ده أنا شفتهم، لعل هناك شيء، لعله حصل شيء، لعل هناك أمر، لعل لعل لعل لعل، ليس لك أن تتهمهم بفعل هذه الفاحشة. طيب لو واحد لوحده قال أنا شفتهم عملوا كذا، هذا الذي يعني تيجي تدور هو يقام عليه الحد، الافتراء، القذف ونحو ذلك. فمثل هذا لو فكرنا فيه، يعني رجل وامرأة في مكان واحد عاريان وليس لك أن تتهمهما بفعل الفاحشة
1: ما لم ترى بعينك،
0: ما لم ترى بعينك.
1: نعم.
0: فلما يعني الواحد يفكر في مثل هذا، في مثل هذا الأمر، هذه المعصية

0: كبيرة، وينبغي عليك التثبت، وينبغي عليك يعني أن تنظر في أمور كثيرة.
1: هون مولانا كأن في بالتاريخ في قصة تروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى إلى الصحابة وقال لهم بهذا الأمر، أنه ما قولكم إن عمر قال لكم كذا وكذا أنه سمع أو رأى شيئا؟
0: نعم.
1: فكشو هون
0: سبحان الله كنا مجهزين المرة الماضية. نعم.
1: يعني هذا أنا ذكرت عن هذا الموضوع.
0: فأظن وقتها سيدنا يعني حتى سيدنا علي هو سيدنا عمر تصور عليهم البيت. يعني لما سمع كذا فقال له ليس لك ذلك إلا بعد أن يكون هناك شهود ونحو ذلك، وإلا فأنت تعاقب. شوف
1: يعني هذا سيدنا عمر،
0: هذا يقال لمن؟ مش بس عمر، يقال لأمير المؤمنين. يقال لأمير المؤمنين. ليه؟ لأنه ليس معك البينة، ليس معك الدليل. لو أنت رأيت منهما شيء،
1: ما عنده شاهد،
0: لكن أين الشهود؟ نعم. لأنه هذا يعني حتى يقام الحد في هذا في مثل هذا يحتاج إلى أربعة شهود كما ذكرنا. حتى ولو كانوا وقعوا في الشيء، لكن ما دام لا يوجد الشهود فهذا يضرأ عنهم الحد. فكل ذلك يبين لنا أنه ينبغي الانتباه، ينبغي الأخذ بالأحوط، ينبغي أن ينظر الواحد، لا يطلق العنان للسانه، يتكلم في هذا وفي ذاك. تلاقي بعض الناس يعني لمجرد أنه مثلا رأوا فلان وفلانة يتحدثان مع بعضهما، فيبدأ يطلعوا عليهم الإشاعات ويركبوا عليهم الأفلام والقصص والحكايات والروايات، لمجرد أن فلانة تطلقت فتلاقي طلع عليها الأفلام والحكايات والروايات والقصص.
1: وهذا كثير يعني اليوم بمجتمعنا، يعني حصل كثير بمجتمعنا
0: بقى شيء يتسلون به،
1: أنه كثير من هذه الأمور فيما بعد تبين أنه كثير من هذه الأمور صحيح. ليس لها أصل من
0: صحيح.
1: الصحة
0: صحيح. أو مثلا رجل وامرأة افترقا فيفتري كل منهما على الآخر والعياذ بالله، فيقول مثلا حتى يعني سبحان الله انظر إلى الناس قديما كيف كان حالهم. يذكر أن كان هناك رجلا كان بينه وبين زوجته شيء، فسأله بعض الأشخاص ماذا بينك وبينها وكذا، ماذا صنعت، ماذا عملت؟ فنظر له وقال له كيف بك يا رجل، أتريدني أن أتكلم عن عرضي عن زوجتي؟ ما بك، ماذا أصابك؟ فبعد أن تطلق فجاء إلي هذا الشخص وقال له لا لقد طلقتها، ماذا حصل بينكما؟ لماذا طلقتها؟ لماذا كذا؟ قال له يا رجل اتق الله،
1: هذول من الناس اللي هن عم
0: يتتبعون. قال له يا رجل اتق الله، أتريدني أن أتكلم عن امرأة من المسلمين؟ إن لم تكن زوجتي فالآن هي أختي. صارت أخت لي في الإسلام. إن انقطع أمر النكاح وأمر الزواج فبقي،
1: هذا لا يعني أنه
0: يبقى يعني حبل ووصل الأخوة في الله. إنما المؤمنون إخوة. فبتلاقي للأسف النهاردة بتلاقي مثلا لمجرد أنه زوجان لم يتفق،
1: قال لك هي عملت وهو
0: ويفتري عليها والعياذ بالله، ويذكرها بالسوء، وأحيانا يتهمها في شرفها والعياذ بالله تعالى. ده كله بسبب الانتقام للنفس
1: وإساءة الظن.
0: كل هذا سببه الانتقام للنفس، إساءة الظن،
1: عدم المخافة من الله تبارك وتعالى،
0: والتكبر إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي يعني للمسلم أن يتركها. المسلم حاله وشأنه أنه مقبل على طاعة مولاه، أنه مقبل على آخرته، أنه مقبل على إصلاح نفسه. حال المؤمن والمؤمن الكامن أنه ينشغل بنفسه، إن وجد عيبا فيعمل على إصلاحه، وإن وجد ضررا بين المسلمين، وإن وجد شيئا في المجتمع يعمل على إصلاحه، من غير أن يشغل نفسه أو أن تكون شهوته أن يطلع على عيوب الناس. بعض الناس يقول لك لا أنا مش قصدي أن أنا أعرف عيوب الناس، أنا بس علشان أصلح وأعمل وكذا. هذا أحيانا هذا من شهوة النفس. شهوة النفس، الإنسان يكون عنده شهوة أن يطلع على معايب الآخرين،
1: نعم،
0: فينظر إليهم بعين التنقيص والتحقير. هذا ينبغي الحذر منه وينبغي الانتباه له. فالإسلام يدعو إلى حسن الظن بالناس والابتعاد كل البعد عن سوء الظن بهم، لأن سرائر الناس ودواخلهم لا يعلمها إلا الله، وسوء الظن يؤدي إلى الخصومات والعداوات، وليس أريح لقلب العبد في هذه الحياة ولا أسعد لنفسه من حسن الظن، فبه يسلم من أذى الخواطر المقلقة التي تؤذي النفس وتكدر البال وتتعب الجسد. أديب تلاقي ناس ظنا سيئا، فبناء على هذا الظن صار يحمل الهموم فوق رأسه، فبتلاقي يتسبب في أذى نفسه وأذى من معه، وباله يتكدر ويصيبه التعب. لك فلان أنا تعبت سئمت الحياة، وتصيبهم الكآبة ويصيبهم كذا، ولا يهنؤون بعيش ولا يهنؤون بسعادة ولا يهنؤون بشيء، لأنهم شغلوا بالهم وشغلوا خواطرهم بغيرهم. لا، بالعكس، لا يوجد شيء أريح لقلب العبد في هذه الحياة ولا أسعد لنفسه من حسن الظن. لذلك تلاقي الإنسان الذي عنده حسن ظن، هذا الإنسان بتلاقيه دائما مرتاح، يعني بتلاقيه حموله خفيفة،
1: نعم،
0: مش قاعد للعداوة ولا يعادي فلان ويعادي فلانة ويعادي هذا ويعادي ذاك. ليه؟ لأنه هذه العداوات بيكون حاصلها إساءة الظن. نعم. وهذا الذي يحصل الآن، حتى كثير من خراب البيوت يكون بالأصل أساسه إساءة الظن. كل منهما يسيء الظن في الآخر، فتبنى أمور على هذه الإساءة، تبنى أشياء على هذه الإساءة، فتيجي بعدين لما تتكلم أو مثلا تحاول تحل بعض الأمور نحو ذلك، تجد أنه لا أساس لما ذكر،
1: كله مبني
0: ولا أساس لما ورد ولما روي ونحو ذلك. ليه؟ لأنه كل قائم بالأصل، كان الأمر قائم على إساءة الظن. طيب، لما أنا أكون أحسن الظن، ومعنى أحسن الظن مش معناه أن أنا زي ما بقوله هكون عبيط وهبل وأنه مش فاهم أي حاجة في أي حاجة. لا، الأمر ليس هكذا. إنما يعني ورد عن الشافعي أنه ذكر شيئا عن إنسان الذكي الفطن، فذكر أنه من صفاته هو المتغافل. يعني إيه المتغافل؟ الذي يتغاضى عن، يعني مش بس لا مش بس يعني هنا شوف، متغافل عن أي شيء، مش أنه هو عن إساءة الظن. لا، هو إساءة الظن هذه لوحدها مصيبة عظيمة.
1: نعم.
0: لكن المتغافل يعني بيكون رأى أشياء، رأى أمور، رأى حقائق، ومع ذلك يتغاضى عنها، ومع ذلك يتغافل. أنه هذا لا علاقة له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: لكن هون مولانا، مشان أحبابنا المستمعين اللي عم يسمعوا، حتى أنه لا يروح البعض أو يفهم، أنه التغاضي لا يعني عدم الإنكار وعدم
0: النصيحة. لا علاقة له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إن رأيته على سوء أنصحه ونحو ذلك. هذا لا علاقة له. نتكلم مثلا في أي شيء، مثلا في التعامل، مثلا
1: في أمور طبيعية،
0: في الأمور يعني العادية. نعم. في الأمور أنا مطلوب أن أنا أخذ الحاجة دي، فهو جاء عمل مش عارف أسل وكذا، وحسيت أنه زي يقولوا بيعمل علي فيلم مثلا، ومع ذلك أنا بعمل نفسي عبيط، بعمل نفسي أن أنا مش فاهم، مع أني فاهم، وبكون مثلا فاهم، بيكون هذا الإنسان فاهم كويس جدا وعارف يعني الشخص اللي قدامه.
1: يعني مثلا مولانا بيكون قاعد، أوكي، بيمرق من جنبه شخص بيعرفه، ما سلم عليه، هون لا يترك للشيطان انه يدخل ليك
0: مثلا
1: فليتغاضى.
0: ايوه ولا وبعدين لا مش بس كده يعني احيانا قد يسيء الشخص اليه ومع ذلك يتغاضى عنه.
1: نعم.
0: اليس الذي قال لسيدنا علي زين العابدين لما صار يسبه وكذا
1: وعنك
0: قال
1: أغضي.
0: له اياك اعني قال له عنك اغضي انا عارف انك بتكلمني وعارف انك توجه لي الكلام لكنني اغضي عنك لا اقابل الاساءه بالاساءه انما اقابل الاساءه بالاحسان وهذا من كمال حسن الخلق ان يرد الاساءه بالاحسان هو يسيء اليه وهو يحسن اليه هذا من كمال حسن الخلق ليس وكمان بنرجع له ليس عبطا وليس يقول لك زي بعض الناس يقول لك مثلا ده هبيلة ده كذا ده كده درويش ده مخليها على الله ونحو ذلك وما إلى ذلك من الكلمات التي تقال في يعني في مثل هذه الأمور إنما بالعكس هذا الإنسان هو يريد لنفسه السلامة ويريد لنفسه السلامة لا يريد أن تتأجج الفتن لا يريد أن تقوم المعارك لا يريد أن يرد الإساءة بالإساءة إنما يعفو ويصفح وهذه صفة عباد الله المؤمنين المتقين
1: هو مولانا سبحان الله يعني حتى الناظر بسير الصالحين والأولياء والعلماء مثل السيد الرفاعي والإمام الشافعي وغيره يعني لما بيقول أنه نحن قوم يعني أحدهم لما بيقول أنه نحن قوم قد استوى عندنا المدح والذم ولما بيقول مثلا كن كالشجرة المثمرة
0: نعم.
1: إذا رميت بحجر تعطي أطيب الثمر
0: الله. سبحان الله هذه يعني عبارة يعني كان يقولها بعض المشايخ الطيبين لطلابه وتلاميذه يعني كان يقول لهم كونوا كالشجرة المثمرة
1: نعم.
0: تضرب بالحجارة ولا تلقي إلا أطيب
1: الثمر
0: يعني شوف قد أنت تضربها بالحجارة ومع ذلك تنزل لك رطبا وثمرا طيبا كذلك ينبغي أن نكون حتى لو أسيء إليك وكذا وكذا ينبغي أن يغلب علينا الأخلاق ينبغي أن تغلب علينا الأخلاق الحسنة وأن يغلب علينا يعني الخلق الطيب والخلق الحسن ورد الإساءة بالإحسان وما إلى ذلك فالمسلم بناء على ذلك مأمور بأن يحسن الظن بإخوانه وأن يحمل ما يصدر عنهم من قول أو فعل على محمل حسن ما لم يتحول الظن إلى يقين يبقى احنا هنا اتكلمنا أول شيء يعني
1: ظن
0: مجرد الظن لكن إذا تحول إلى يقين جازم فهناك أمر آخر فالله عز وجل أمرنا بالتثبت فيما يصدر من الغير نحونا ونحو إخواننا فكم أوقع سوء الظن من فراق بين المتحابين وقطيعة بين المتواصلين ولو لم يكن الظن على درجة عظيمة من الخطورة لما أكد البارئ عز وجل على ذلك في كتابه الكريم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وصدق من قال من ساء فعله ساء ظنه ومن حسن ظنه طاب عيشه
1: حلو
0: من ساء فعله ساء ظنه ومن حسن ظنه طاب عيشه وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضوان الله عليهم حسن الظن بالناس ونهاهم عن سوء الظن قد روى السيوطي وغيره أن الصحابة كانوا في مجلس انظر إلى هذه الحادثة الصحابة كانوا في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتليت آيات من كتاب الله تعالى فذرف دمع من في المجلس إلا واحد إلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إن لم تبكي عينه فإنه بكى قلبه
1: نعم
0: قال إن لم تبكي عينه فقد بكى قلبه
1: نعم.
0: يعني تليت آيات من القرآن فحصل هناك أمر حصل هناك شيء إنه كل من في المجلس تأثروا فذرفت دموعهم يعني نزل الدمع من شدة تأثرهم فلما ذك إلا عبد الرحمن بن عوف فلما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام شوف حسن الظن يعلمهم قال إن لم تبكي عينه فقد بكى قلبه
1: سبحان الله
0: وفي رواية قرأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لين الصوت، فما بقي أحد من القوم إلا فاضت عينه غير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن عبد الرحمن بن عوف فاضت عينه فقد فاض قلبه. لذا فقد سار السلف الصالح على هذا النهج القويم وطبقوه في حياتهم منهجا وسلوكا. يقول عمر بن عبد العزيز، يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. لا تظن، سيدنا عمر يقول: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وهذا أبو دجانة رضي الله تعالى عنه، دخلوا عليه في مرضه ووجهه يتهلل، فقالوا له: ما لوجهك يتهلل؟ يعني فرحا مسرورا. فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليما.
1: سبحان الله،
0: فرح بهذا الأمر. قال: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وكان قلبي للمسلمين سليما. لذا فإنه لا ينبغي للمسلم أن يلتفت كثيرا إلى أفعال الناس، يراقب هذا ويتابع ذاك ويفتش عن أمر تلك، بل عليه أن يقبل على نفسه فيصلح شأنها ويقوم خطأها ويرتقي بها إلى مراتب الآداب والأخلاق العالية. فإذا شغل نفسه بذلك لم يجد وقتا ولا فكرا يشغله في الناس وظن السوء بهم. ومن الناس من شغلهم، ومن الناس من شغلهم مراقبة الناس وإساءة الظن بهم، فيا ويلهم من الله تعالى. وصدق الشاعر حيث قال: إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، طاروا بها فرحا مني، وما سمعوا من صالح دفنوا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. قال: صم يعني كأن
1: لا يسمعون.
0: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. فإحسان الظن بالناس يحتاج إلى كثير من مجاهدة النفس لحملها على ذلك، خاصة وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا يكاد يفتر عن التفريق بين المؤمنين والتحريش بينهم. وكذلك لا بد وأن نعلم أن أعظم أسباب قطع الطريق على الشيطان هو إحسان الظن بالمسلمين. كما قال بعض الأكابر: إياك من الكلام، ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء الظن بأخيك. وقال أحد الأكابر: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. وروي عن السري السقطي أن لصا دخل بيت مالك بن دينار، كان من الصالحين، فما وجد شيئا، فجاء ليخرج فناداه مالك وقال له: السلام عليكم. يعني واحد دخل عليه البيت عشان يسرقه فما لقيش شيء، فأراد أن يخرج، فناداه مالك صاحب الدار، قال له: السلام عليكم. فقال: وعليك السلام. قال: ما حصل لكم شيء من الدنيا فترغب في شيء من الآخرة؟
1: سبحان الله،
0: ما حصلت شيئا من الدنيا، من أمر الدنيا، ألا تأخذ شيئا من أمر الآخرة؟
1: سبحان الله.
0: قال: نعم. قال: توضأ وصلي ركعتين.
1: سبحان الله.
0: ثم بقي معه إلى الفجر.
1: الله.
0: ثم أخذه معه إلى المسجد فقال له أصحابه: من هذا؟ قال: جاء يسرقنا فسرقناه.
1: سبحان الله.
0: قال: جاء يسرقنا فسرقناه. وذكر رجلا بسوء عند أحد الصالحين فنظر في وجهه، يعني واحد عند واحد من الصالحين ذكر أخا له بسوء عند هذا الرجل الصالح، فنظر في وجهه قال له: أغزوت الروم؟ قال: لا. قال: فالسند؟ قال: لا. والهند؟ قال: لا. قال: أفتسلم منك الروم والسند والهند ولم يسلم

0: منك أخوك المسلم.
1: سبحان الله.
0: قال فلم أعد بعدها إلى هذا.
1: سبحان الله.
0: أنه كل هؤلاء سلموا منك وما سلم منك أخوك المسلم.
1: الله.
0: يا الله.
1: يعني كلام يعني يعني بالصميم.
0: نعم. وسوء الظن يحمل على التجسس والتحسس والغيبة والتحاسد والتباغض والتدابر، ويقطع العلاقة بين المتآخين. ومن حكم بشر على غيره بمجرد الظن حمله الشيطان على احتقاره وعدم القيام بحقوقه والتواني في إكرامه وإطالة اللسان في عرضه، وكل هذه مهلكات. وبسبب سوء الظن قد يخسر الإنسان الانتفاع بمن ظنه ضارا، أو الاهتداء بمن ظنه ضالا، أو تحصيل العلم ممن ظنه جاهلا ونحو ذلك. لأن بناء على إساءة الظن هذا الإنسان الذي كان يعلم ويدرس وكذا، فظن فيه الظن السيء، ظن فيه أنه جاهل وكذا، فبسبب إساءة الظن هذا ضيع على نفسه الخير الكثير. قال بسبب سوء الظن قد يخسر الإنسان الانتفاع بمن ظنه ضر، لأنه ساء فيه ظن فظنه ضرا له مع أنه فيه الانتفاع له، أو الاهتداء بمن ظنه ضالا بناء على سوء الظن، أو تحصيل العلم ممن ظنه جاهلا بناء على سوء الظن ونحو ذلك. ولذلك فإن على الإنسان أن يحذر من هذه الآفة الضارة بالدين والدنيا، وأن يحرص على سلامة صدره على إخوانه، ليعيش هانئ البال مرتاح النفس بعيدا عن منغصات الحياة، سالما من عناء البحث عن عورات المسلمين وتتبع أثراتهم. تحسين الظن شأنه عظيم، فلقد كان طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري أجود قريش في زمانه، فقالت له امرأته ما رأيت قوما ألم من إخوانك، فقال لها لما قلت هذا؟ قالت أراهم إذا أيسرت أتوك، يعني إذا تيسرت الأمور، وإذا أعسرت تركوك، يعني حصل له شيء. قال هذا، شوف الله، مرات بتقول له إنه ما شفتش قوم زي قومك، هؤلاء إخوانك، لما تكون الأمور متيسرة معاك بتلاقيهم جايين لك وتمام، ولما الأمور تتعسر معاك شوية يتركوك. فانظر هو إلى حسن ظنه. قال هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القوة عليهم ويتركوننا في حال العجز عنهم.
1: سبحان الله. يعني مرته عم يعني
0: بتقوموا عليهم انه دول كذا وكذا وكذا، وهذا يحصل كثيرا. لأصحابك فين السهران معاهم من لما تكون الدنيا تمام ومش عارف ايه وكذا، تلاقيهم موجودين، بس لما الدنيا تتكركب وكذا ومش عارف ايه
1: ما بتلاقي حدا حواليك.
0: نعم. فقال هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القوة عليهم، يعني حينما نستطيع أن نقوم بحقهم، ويتركوننا في حال العجز عنهم. يعني أنه إذا أعصر لا يأتون إليه إحساسا منهم بوضعه وحالته، حتى لا يكلفونه ما لا يطيق. فينبغي تحسين الظن بعباد الله، وترك الاتهام قبل الاستعلام.
1: سبحان
0: وترك
1: الله.
0: الاتهام قبل الاستعلام. ولا ينبغي أن يكون المرء لذاعا، يعني
1: بيقرص أرص.
0: نعم. فنحن بحاجة لأن نكون متعاطفين. فالتعاطف القلبي هو من أسرار النجاح، وتحسين الظن من أبرز أسباب التماسك الاجتماعي الذي فسد بين كثير من الناس.
1: سبحان الله. للأسف.
0: لأن فيه راحة للفؤاد وطمأنينة للنفس وسلامة من أذى الخواطر المقلقة التي تكدر العيش. لذلك كان تحسين الظن أصلا من أصول أخلاق الإسلام، وما ذاك إلا لأن الظن سيئه موقعه لكثير من المنكرات العظيمة، إذ هو ذريعة للتجسس، كما أنه دافع إلى الوقوع في الغيبة المحرمة. فما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم، لتدوم بيننا المحبة والوئام، وتصفو القلوب والصدور، وتزول الشحناء والبغضاء. يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى يا أيها

0: الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال المراد بالظن هنا التهم التهمة التي لا سبب لها، كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، ولذلك عطف عليه قوله ولا تجسسوا، وذلك أن الشخص يريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع. فينبغي علينا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم، ألا وهو تحسين الظن بالآخرين، فبذلك نحصل الأجر والثواب ونكسب ود وحب إخواننا، لأن انتشار سوء الظن يؤدي إلى التباغض بين الناس، وتترتب عليه نزاعات ومشاحنات وفساد في الأرض. فكم أزهقت أرواح ودمرت بيوت بسبب إساءة الظن. فأحسنوا الظن بإخوانكم، واعلموا أنه لا يحل لمسلم أن يتهم غيره بفحش أو ينسب إليه فجورا أو يتهمه في دينه ومرؤته بلا بينة، فقد أمر الله تعالى بالتثبت ونهى عن الجري وراء الظنون السيئة. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا ينبغي يعني هذه الأمور التي ذكرناها هذه تبين لنا أهمية هذا الأمر.
1: نعم.
0: كم وكم من فساد حصل، وكم وكم من قطيعة حصلت، وكم وكم من تفرق حصل بعد اجتماع بسبب إساءة الظن، يؤدي إلى التشاحن، يؤدي إلى التباغض، يؤدي إلى التقاتل، يؤدي إلى الخصام، يؤدي إلى الفجور، يؤدي إلى الغيبة، يؤدي إلى البهتان، يؤدي إلى
1: يؤدي إلى منكرات كثيرة. منكرات.
0: لذلك العلماء قالوا من أصول الأخلاق، من أصول الأخلاق الإسلامية تحسين الظن.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنه يؤدي، لأنه من حسن ظنه
1: طاب
0: عيشه، من حسن ومن ساء فعله ساء ظنه.
1: نعم.
0: ويعني فالواحد مننا إذا نظر إلى هذا الأمر وإلى الخير العظيم الذي يحصل بسبب تحسين الظن، وإلى الراحة الكبيرة التي يعيش فيها الإنسان ويعيش فيها الأهل في البيت الواحد ونحو ذلك التي تحصل من تحسين الظن، يعني لو حضرتك فكرت فيها هتلاقي انه بسبب تحسين الظن وانه كل واحد يحمل للآخر الأمر الذي يحصل منه او الكلمة التي خرجت منه ونحو ذلك على محمل حسن، هتلاقي حصل كتير انه في مشاكل كتيرة يعني زبوله يعني تنتهي قبل أن تولد كما يقولون، قبل ما بتحصل المشكلة، لأنه الشيطان يأتي. وليه خاصة بنقول؟ لأنه لما الناس بتعايش بعض وتعاشر بعض ويبقوا مع بعض أغلب الوقت، بتحصل يعني بتحصل كتير من الأمور، بتحصل كتير من الأشياء والاختلافات ونحو ذلك. فدايما لما بنركز انه الأسرة الواحدة والبيت الواحد والمقربين من بعض سواء في العمل ونحو ذلك، هذا كله مهم فيما بيننا. ليه؟ لأنه احنا نقضي وقتا كبيرا مع بعضنا البعض، أغلب الوقت نكون مع بعض سواء في العمل أو بين الزوج وزوجته، بين الرجل وأبنائه ونحو ذلك، بكون أغلب وقتهم مع بعض، فهذا يسبب أمور كثيرة. وحتى الشيطان، يعني نختم بهذا، انه الشيطان يفرح لما تحصل العداوة. نعم. يحصل الفراق، تحصل البغضاء، الشيطان يفرح كثيرا، وخاصة بين الزوج والزوجة.
1: نعم.
0: لأنه ورد في الحديث أنه إبليس يكون على عرشه على كرسيه، ثم يرسل جنوده، يرسل الشياطين بتوعه بين الناس، فهذا يأتي إليه يقول له قد فعلت كذا، فيقول له انه انتظر، فلان فعلت كذا، فيجلسه، وفلان فعلت كذا، خلص، وانت حتى يأتيه واحد منه فيقول له دخلت بين رجل وزوجته، انه بين فلان وفلانة، بين رجل وزوجته، قال فما تركتهما إلا بعد أن تفرقا، حصل الفراق وحصل الطلاق ونحو ذلك. قال فيأتي به ويجلسه بجواره على عرشه.
1: يا لطيف.
0: أدي شوف يعني بكرمه. ليه؟ لأنه فعل أمر عظيم عنده، ألا وهو أنه فرق بينهما.
1: سبحان الله.
0: ليه؟ لأنه هذا التفريق سيؤدي إلى فساد الأسرة، سيؤدي إلى كذا، سيؤدي إلى كذا، مما نراه كثيرا في هذه الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أحوالنا.
1: آمين.
0: وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: آمين.
0: وأن يرزقنا حسن الظن.
1: آمين.
0: بعباده المؤمنين.
1: آمين.
0: إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. بارك الله فيكم.
1: آمين. الله بارك عليكم. الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غني، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
4: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938. يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
5: الأمانة College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: You are listening to the Muslim Community Radio 92.1 FM. We will now listen to a lecture by Sheikh Ibrahim al-Shafi'i.
8: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. All praise is due to Allah, and may Allah raise the rank of Prophet Muhammad, peace be upon him, and protect his nation from that which he fears for them. Dear brothers and sisters in Islam, let us first have in our hearts the proper intention to attend this lesson for the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. In our lesson, we will discuss the signs indicating the approach of Judgment Day. Judgment Day is known as the final day also. It is a day of great horror for the majority because it is the day when our deeds will be put to judgment and no one will escape the consequences of what they had done or said or believed in this life. As Muslims, we know that this world created by Allah subhanahu wa ta'ala will also be brought to an end by Him, and that it will be followed by a new world in which all people will be resurrected and brought to account for their beliefs, words and deeds. The precise timing of the end of the world is known only to Allah subhanahu wa ta'ala. Not even any of the prophets sent by Allah, nor any of the angels, know when it is to occur. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوْ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهُ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ayah 187 of Surah Al-A'raf means, they ask you about the hour, and the hour means the moment when the day of judgment occurs. They ask you about that time, that specific hour, and that specific time, that specific moment. When will its coming be? Say, its knowledge is only with my Lord. None will reveal it at its time except Him, meaning Allah subhanahu wa ta'ala. Its knowledge is weighty upon the inhabitants of the heavens and the earth. It will not come to you except suddenly. They ask you as if you are well informed about it. Say, its knowledge is only known with Allah subhanahu wa ta'ala, but most of mankind does not know. So this ayah of Surah Al-A'raf clearly indicates that no one knows the actual and the precise timing to the end of this world and when the Day of Judgment is going to occur except Allah subhanahu wa ta'ala. Also Allah ta'ala said, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهُ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Ayah 18 of Surah Muhammad means, do they then await only the hour that it comes to them suddenly? For indeed its signs have already started to come. Then how can they have their reminder when the hour comes to them? Ayah 59 of Surah Ghafir also means the hour will certainly come. There is no doubt, yet most mankind believe not. Allah the Exalted created the worlds. He has created earth as our temporary living place. Earth is merely a passageway to the hereafter and not a permanent living place. The Quran informs that nothing in this life is eternal. Nothing will remain forever. Everything will eventually perish. And everything we see will eventually perish, taken with it life on earth. Undeniably, life on earth is constantly interchanging. This is evident in our daily circumstances and in the nature of the land we live on. Since the beginning of a human life on earth, people die while others are born every day. This will continue until a time when everyone will die, including humans, jinn, and animals. This will be the end of life on earth. When angel Israfil alayhi salam will blow the horn before his life is taken. So even that great angel Israfil alayhi salam, who blows in the horn, he will perish also. His soul will be taken out of his body. When he blows in that horn, everything alive on earth, among humans, jinn, and animals will die. Even the inhabitants of the skies, and the inhabitants of the skies are the angels, they will die when he blows in that horn, as mentioned in the Quran. Nothing on earth will remain the way we see it today. The immense mountains that once stood with majesty against the frailty of man will collapse into insignificant particles of sand. As Allah said in the Quran, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. You look at the mountains, you think they are steady in their places, but if you touch them, you won't find these mountains. They will be removed. They will be transformed into dust. When a human being looks at these mountains, he would think these mountains are still steady in their places, but if he touches these mountains, he won't find them. Nothing will escape the purpose of that day. Even the most obedient creations of Allah, the angels, will die. Except some of the angels that the scholars of Islam mentioned. And those are the angels who are carrying the arsh, the throne, as known in English. There are four angels who are carrying the

0: أبواب الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الكرام، معنا على الخط مباشرة باثولوجي كوليكتا هاجر شمة. السلام عليكم هاجر.
1: وعليكم السلام، بارك الله فيك يا حجة.
0: وفيك أمين، أهلا وسهلا بك عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية.
1: أهلا فيك.
0: إذن معنا على الخط مباشرة باثولوجي كوليكتا هاجر شمة، سنطرح عليها بعض الأسئلة التي تتعلق بسحب الدم. السؤال الأول هاجر، ما هي التحضيرات التي تقومين بها قبل سحب الدم؟
1: بارك الله فيك حجة وعلى الإذاعة عبر الـ 2MFM.
0: بارك الله فيك يا هاجر، شو هي التحضيرات اللي بتقومي فيها قبل ما تبلشي بسحب الدم من المريض؟
1: التحضيرات هي لما بيجي لعندي الشخص بيضيف علي الورقة يلي بيجيبها من عند الدكتور.
0: نعم.
1: هلا أنا باخد معلوماته، اسمه، تاريخ ولادته، وين ساكن، ورقم التليفون، وإذا في أي تعديل علي، يعني إذا في غلط بشطبه وبأكد أنه معلومات مضبوطة، بخليه يمضي على الورقة، بسأله إذا صائم، لأنه أكثرية الفحوصات بده الشخص يكون صائم. لما منقول صائم معناته ممنوع يأكل شيء لخلال 12 ساعة. هلا هو الأضبط الواحد يشرب مي.
0: إيمتى يشرب مي؟
1: بيشرب مي من قبل ما يجي، يعني في يشرب لتر مي أو كم كباية مي،
0: يعني في يشرب مي.
1: في يشرب مي. هلا لما الفحص بيقول فاستينج ما معناته ممنوع يشرب مي.
0: نعم.
1: لا، نحن من حب الشخص إنه يشرب مي لحتى بيساعدنا لحتى يطلع العرق ولحتى نلاقي عرق.
0: نعم.
1: بيكون سهولة علينا أكثر لحتى نقدر نسحب الدم من الشخص.
0: شو هي الصعوبات اللي بتلاقيها وقت اللي بتبحثي عن العرق ليطلع؟ لأنه في كتير أشخاص كتير صعب إنه يطلع، مثل ما ذكرتي إنه شرب المي بيساعدك لحتى تلاقي العرق. ليش أحياناً هيك بيكون في صعوبة؟
1: هلأ أكثريتهم بلاقي صعوبة مع اللي كبير بالعمر.
0: نعم.
1: ويلي بيكون جاي أو ناسي إنه لحتى يشرب ماء أو منه عارف. هلأ الصعوبة يلي هي بلاقيها أنا لما الواحد بيجي وبيكون يمكن بردان منه دافي حاله، بيكون العرق مخبى أو بيكون كتير غميق، يا من هالأشياء هيدي.
0: الخوف كمان بيأثر على ظهور العرق؟
1: على الأكيد، على الأكيد. في كثير من الأشخاص يكون عندهم شو بيسموها فوبيا.
0: أيوة.
1: من الإبرة ومن فحص الدم.
0: كيف تتعاملي مع الأشخاص اللي معهم فوبيا من سحب الدم؟ كيف تتعاملي
1: هالأشخاص اللي عندهم توتر؟ بخفف عليهم، بغير لهم الجو، بحكي معهم، خلي إنه فكرهم ما يفكروا كثير بالإبرة وما يتطلعوا، خليهم يتطلعوا على محل تاني أو سيرهم بالحكي بين ما أنا دخلت الإبرة وسحبت يلي بدي أسحبه، بيكون خلص خلال يعني ما في دقايق.
0: طيب كيف كمان تتعاملي مع الأطفال؟ في صعوبة؟
1: هلأ حسب الطفل يلي بيكون نيوبون بيبي، منريد البيبي يكون فايق ما يكون نايم.
0: أيوة.
1: المشكلة إنه إذا بيكون نايم لما منحط له الإبرة قد يفيق ويجي صدمة.
0: يرتعب.
1: يرتعب مظبوط. بقى من قلنا للأهالي لا، فيقوا الولد، لفوا الولد بالحرام.
0: نعم.
1: وهالولاد اللي بيكون النيوبون نحن ما منشيل الدم، ما منحط لهم الإبرة بإيدهم.
0: أيوة.
1: منحط بتل الإبرة الصغيرة منشيل الدم من كعب قشرهم، بيكون أضبط. هلا الولد قد يبكي، على الأكيد حيبكي الولد. هيدي هالشي بيساعدنا لحتى ينزل الدم بسهولة. والولاد يلي فوق السنة أو الولد يلي بيكون عم يمشي أو الولد يلي بيقدران يقعد لحاله، حسب بسأل الأهالي إذا فزعان أو متوترة أعصابه، من قلن للأهالي إنه حطوا هالولد بحضنكم، بيساعدوني شوي يعني بيحملوا إيدهم معي وساعتها بسحب الدم منهم.
0: كيف تتعاملي مع العينات والتخزين العينات، وقديش بده وقت لحتى يضل فعال أو صالح هذا الدم المسحوب؟
1: هلأ لما نجرب ما أنا بسحب الدم حسب كل فحص، في فحوصات أكثريتهم بدهم ينحطوا بالبراد، في منهم بدك تحطيهم بالثلاجة، في منهم بدك تحطيهم برات البراد. أيوة. حسب كل فحص له مواصفات شكل، معناه كلياتهم مثل بعضها.
0: بعد سحب الدم كيف بتتم العناية بالمريض؟
1: هلأ بعد فحص الدم لما من جرد ما بشيل أنا بسحب الإبرة خليهم يحطوا ضغط على الكوتون بو، بعطيهم أنا كوتون بو يحط لهم إياها على محل ما كنت أنا داخل الإبرة، بقول لهم حطوا ضغط عليها قد ما فيكم. هلأ لما نحن بنقول لهم للأشخاص يحطوا ضغط على الكوتون بو هيدي لحتى المحل ما دخلنا الإبرة لحتى ما تورم، يصير معنا بريزينج قد تورم بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعتين حسب.
0: أيوة.
1: لما بتحطي ضغط عليا كمان بتوقف الدم بسهولة،
0: يعني احتمال يصير نزيف من بعد هذا السحب الدم.
1: كل شخص حسب الدواء اللي عم ياخده، في أشخاص بياخدوا دواء لتمييع الدم. لما شخص بيكون عم ياخد دواء لتمييع الدم على الأكيد بده يحط ضغط أدنى فيه ومنلزق له إياها.
0: أيوة.
1: هلا الأشخاص يلي منهم عم ياخدوا تمييع الدم إنه منقول لهم حطوا ضغط أدنى فيكم لخلال دقيقة، كون أنا هون خلصت labeling the tubes، يعني ما بدي أكل من شيء 20 seconds، يحطوا ضغط عليا ساعتها بشوف إذا في دم عم يسرح ولا لا، إذا ما في دم بلزق لهم إياها، إذا في دم بحط لزق فوق الكوتنبو. كمان منقول لهم للأشخاص ما يحملوا شيء ثقيل.
0: أيوة.
1: لطول النهار. وإذا بلاقي في ورم يحط ثلج على محل
0: الإبرة. كيف تتعاملي مع حالات الطوارئ اللي بتصير عادة، في منهم بيغمى عليهم، شو بتعملوا
1: بهالحالة؟ الأشخاص اللي بتغمى عليهم نحن بنسألهم قبل ما نبلش، بنقلهم إنه بيغمى عليكم قبل لما بتشوفوا لما بتعملوا فحص الدم أو بدكم تناموا. هلأ هو أكترية الأحيان الشخص بيعرف حاله إذا بيغمى على قلبه ولا لا. وهو بيخبرنا بيقلنا ليكي أنه أنا بيغمى على قلبي بدي نام بدي استريح بدي يكون

0: ننام وعالتخت.
1: وإذا كان في نزيف أكيد هذا بيستدعي أنه تطلب الدكتور أو الإسعاف لحتى يعالج الأمر.
0: هلأ من شان نزيف الدم إذا ما فينا، هلأ عادة ما بيصير نزيف لدرجة أنه بده إسعاف، بس من شان إذا شخص أنه غمي على قلبه وإذا ما فاق بخلال 5 دقائق، نحن ساعتها منعيطه للدكتور أو للممرضة.
1: نعم.
0: وإذا دلوا غامي على قلبه ساعتها إذا منا قدرانين نحن نسيقه أو إذا ما فاق معنا نتصل بالإسعاف هون ساعتها لحتى هنا يجوا ويعملوا أسسمنت عليه، يعني
1: أيوة.
0: إذا بده مستشفى ولا لا.
1: بالنسبة للبعض بيقول إنه مثلا هذا الشخص بيوجعني وقت بيسحب الدم، ليش في بعض الأشخاص بيوجعوا عند سحب الدم أكثر من غيرهم؟
0: آه سبحان الله.
1: أنت بتوجع أنت بتوجع في سحب الدم؟
0: هلا مثل ما بيقولوا لي الأشخاص اللي بيجوا لعندي بيقولوا لي لا الحمد لله إيدك خفيفة، يعني ما منحس بشيء.
1: نعم.
0: بس بيكون الشخص اللي بيكون عم يسحب دم بيكون يعني ما حط ضغط محل ما بده يسحب الدم، كمان بدك تحطي إصبعك على محل العرق وتنزلي ايدك شوي بعدين تحطي الابره. ساعتها هيدي بتساعد انه الواحد لحتى ما ينوجع حتى ما ينوجع.
1: ايوه.
0: في كمان حسب قد بتكون يلي عم تسحب الدم منه قد بالغلط او منا ما عنده خبره هالقد، بدل ما تحط الابره بالفين بالعرق بتحطها بالشرايين.
1: ايوه.
0: وهيدي قد تسبب انه وجع فظيع بايد الشخص.
1: نعم.
0: قد يزرق وقد تزرق منيح، يعني ساعتها نحن بنحط له ثلج وفي وجع وفي تزرق.
1: ايوه.
0: بنحط له مثل الايس باك عليها.
1: نعم.
0: لحتى يخف البريزنج.
1: نعم.
0: اذا الابره فاتت على الارتري ساعتها بتصير ايده كلياتها بتنمل، ايده لايك شوت بين اب اند داون. يعني بيكون وجع فظيع. ساعتها هون بدنا نسحب الإبرة دغري ونقول له للشخص يعلي إيده ونعمل له مثل الاكسرسايز والمساج لحتى يروح الوجع.
1: طيب شو هي النصائح اللي بتحبي تقدميها للمرضى لحتى يستعدوا لسحب الدم بشكل صحيح؟
0: النصيحة اللي فيني أعطيها للمرضى لما بيجوا لفحص الدم، ما تتوتر أعصابهم، ما يخافوا. هلا انا بعرف انه بعض الاشخاص عندهم فوبيا وبيرمي على قلبهم، بس ما يخافوا، يشربوا ماء قد ما فيهم، ما تاخذ الشغله ما في خلال دقيقه دقيقتين، بتكون
1: ثواني
0: ما بتطول، ثواني كمان اوقات ثواني، يعني 30 ثانيه بتكون الفحص الدم خالص. بس المهم ما يتوتروا اعصابهم، يشربوا ماء اذا فيهم، اذا عارفين العرق هن صعب لحتى تسحبي دم منهم.
1: نعم.
0: قبل ما يقعدوا على الكرسي لحتى تفحصي دمهم هنا بيقولوا بيخبروكي.
1: نعم.
0: انه ايد اليمين ما فيك تسحبي دم منها.
1: اي صح.
0: بدك تاخدي من ايد اليسار.
1: نعم.
0: حسب هنا بيعرفوا حالهم.
1: نعم.
0: لما بشوف العروق على ايد اليمين فعلا ما بيكون اوقات ما بيكون في عرق مختفي على يعني على الاخير. فعلا لما بروح على ايدهم اليسار او بالعكس بتلاقي عرق. الواحد هو بيعرف حاله وين. نعم. العرق.
1: طيب هاجر بارك الله فيك، يعني أي شخص بحب يفوت بهذا المجال من العمل، فشو هي المهارات أو الخبرات اللي بيحتاجها لحتى يكون ناجح بالعمل؟
0: هلأ هايدي هالشغلة هايدي كثير سهلة.
1: نعم.
0: إذا حدا حابب يشتغل بسحب الدم بدأ بس Certificate 3 بالPathology Collection، تاخد معهم 2 أو 3 أشهر بPrivate College. هلأ بتايف بفتكر قد تاخد معهم وقت أكثر، قد تاخد معهم 6 شهور لسنة لأنه بتايف بيطولوا فيها، بس بالبرايفت كوليج محل ما عملتها أخذت معي 2 شهر، وبخلال هالشهرين تتعلمي كيف تسحبي الدم، أي إبرة بدك تعوزيها، وين تحطي العلبة الفايوز بأي مكان.
1: نعم.
0: على أي مكان بدهم يروحوا بالديستنيشن بالمحل المختبر باللاب، وبيعلموك كل هالأشياء وبيساعدوك على الأكيد لحتى تقدري تحصلي على Certificate 3 بالPathology Collection.
1: أكيد أمر مهم كتير أنه يكون الشخص قلبه قوي لحتى يقدر يفوت الإبرة بهالعرق.
0: مزبوط.
1: ويسحب الدم ويشوف دم.
0: مزبوط.
1: لأنه في ناس ما بيقدروا يشوفوا الدم.
0: مزبوط حكي.
1: معناته قلبك قوي يا هاجر.
0: بارك الله فيك.
1: قلبك
0: الله فيك، الله يكرمك.
1: قلبك قوي يا هاجر، بتقدري تسحبي الدم، يعني ما هينة، لأنه في ناس ما بيقدروا يطلعوا حتى هالشي، يعني إنه سحب الدم ما بيقدروا يشوفوا هن عم ينسحب الدم منهم.
0: هذا من

0: بفضل الله، الحمد لله،
1: الحمد
0: بارك الله
1: لله.
0: فيكي. مظبوط، على الأكيد لما يكون عندك قلب قوي تقدري تطلعي بالدم، تشوفي كيف الدم عم يطلع بالفايو. في أشخاص ما بيقدروا يشوفوا نقطة الدم،
1: نعم أكيد،
0: بيرمي على قلبهم
1: صح
0: وبيوقعوا دغري.
1: صح
0: سبحان الله.
1: أكيد. كمان نقطة مهمة إنه الواحد يكون نفسيته حلوة مع المريض، مش
0: على الأكيد،
1: يتنبر معه أو يعصب عليه.
0: على
1: هذا
0: الأكيد،
1: كتير بيأثر،
0: على الأكيد،
1: يمكن يترك المريض ويمشي ما يسحب دمه يعني.
0: مضبوط، بيأثر كثير. الإسلام بتعلمنا حسن الخلق،
1: صح
0: التعامل مع الناس بلطافة،
1: نعم،
0: وسبحان الله بتكفر معك
1: إن شاء الله. بارك الله
0: من تحت
1: فيكي
0: الدم
1: هاجر،
0: وفيك إن شاء الله.
1: معلومات كتير
0: بارك.
1: مهمة للحقيقة. أنا أول مرة بعرف إنه فيكي تشربي مي قبل ما تروحي على فحص الدم، وهذا بيساعد على إنه العرق يطلع بسهولة.
0: مظبوط، في كثير اشخاص ما بيستغربوا، بيقولوا لي انه بس ممنوع نشرب شيء ولا ناكل شيء.
1: طيب إذا شرب واحد فنجان كوفي مثلا
0: هلا اذا
1: حسب فحص الدم؟
0: هذا بيأثر على المعلومات، بيأثر على النتائج،
1: أيوة
0: لما بدهم يطلعوا النتائج.
1: نعم، في ناس كتير بيأجلوا فحص الدم لأنه ما بيقدروا إلا يفيقوا يشربوا الكوفي. عشان هيك عم
0: مظبوط،
1: بسألك،
0: سبحان الله،
1: ما بيمرق الكوفي كمان، بس
0: ما
1: مي.
0: بيمرق الكوفي، بس مي،
1: بس مي.
0: بس مي، تيجي دغري تسحبي دمك وتروحي على الكوفي، تجيبي كوفي وتشربي
1: بوجهك على
0: كوفي.
1: أقرب محل كوفي بتاخدي الكوفي. بارك الله فيكي
0: مظبوط،
1: هاجر،
0: بارك إن شاء الله، الله يكرمك، وبارك الله فيكي حجة هنادي على المقابلة اللي عملتيها معي، وأنا I thank to MFM for this opportunity والمستمعين.
1: بارك الله فيك هاجر على كل المعلومات يلي زودتينا فيها، ونتشكرك لوقتك اللي عطيتينا اياه وعطيتي للمستمعين الكرام. والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهاتفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم الطمع ضر ما نفع. أقول لكم يوسف، البارحة أنا ما جيت على الدرس، ما عرفت شنو الموضوع. شنو كان موضوع البارحة؟
1: صحيح، أنا انتبهت إنه أنت ما كنتي هناك. الشيخ حكانا فرد قصة، فرد أشياء، انطانا أمثال، انطانا أشياء عن الوضع الراهن اللي هسه قاعد يصير بهالأيام. شنو قاعد يصير مع الأسف الشديد؟ والله شيء يقهر.
0: على شنو الموضوع كان؟ ليش
1: يعني همين عن الطمع وشنو يسوي، شنو يجري الإنسان اللي يسوي ويكذب على الناس، يكذب على الدولة بس مشان يحصل فلوس أكثر أو ياخذ بيت من الدولة حتى لا يدفع إيجار.
0: إلا بالله.
1: فقال انه في بعض المتزوجين هم يعني حقا يقدمون قدام الدولة بانه هم منفصلين وحتى ياخذوا راتب اكثر، وتروح تبكي هالمرة وتحكي لهم للدولة وتقول لهم دائرة الضمان الاجتماعي تعرفيه انه حتى تاخذ راتب ازيد.
0: ويعني ايش راح تستفادي من هالشيء اللي دا تسوي؟
1: شوفي شنو يصير. همين يضرها، بالعكس يضر، وبيضر بسمعتنا هنا ويضر بسمعة المسلمين كلهم علشان تاخذ لها كم فلس زيادة.
0: لا اله الا الله.
1: اي بعض الاحيان فت وحده همين حكى عنها، قال انه هي كانت متزوجة وانفصلت، يعني قدمت على انفصال وهي بالحقيقة كانت متزوجة، وبعدها فتى قال يعني قد تطلع حامل للمرأة.
0: شو مشكلة
1: يا إذا تطلع حامل شنو راح يصير؟ راح يقولوا لها لعد من وين هذا الولد؟
0: أي طبعا هاي الفترة كلها إذا أنت منفصلة شنو هالطفل هذا منين؟
1: أي طبعا. إحنا تعرفين مسلمين ما عندنا مثل ما اللي يسموه على زعمهم ماي بوي فرند وغير فرند وما أعرف شنو. فجدا جدا صعب هالأمر.
0: ذكرتيني بسالفة قديمة من زمان. أتذكر حجولي يقول كان أكو فد واحد بدوي وصل للمدينة، سمع واحد يصيح يقول أكو حكيم بهالمدينة يداوي بدرهم فضة، وإذا ما طيب المريض ينطي دينار ذهب. اتسوى هذا البدوي، قال خلي أروح أستفاد، يعني لا مريض ولا عندي علة، خلي أروح عليه وأحصل دينار ذهب.
1: شوفي شوفي
0: شوفي شوفي العالم وشوفي التشكير.
1: سبحان الله.
0: راح على الطبيب، راح على الحكيم، دخل على الحكيم، شلونك طبيب وسلام وكلام ما شنو. رجع قال له يا طبيب اني مدى احس بكل شيء، كل شيء دا اكله مدى احس بيه، لا حلاوه لا مراره، كل شيء مدى احس. الحكيم اخذ منه الدرهم الفضه وبعدين صاح على اللي يشتغل جوا ايده، قال له يا ولد روح جيب لي الشيشه اللي مكتوب عليها رقم 10. جاب الشيشه وقال له للمريض افتح حلقك، فتح حلقه وقطر له بحلقه على لسانه. انتفض وصيح قال لها شنو مور مور مور
1: وشو حس بيها يعني
0: بحس بيها. سوى الحكيم اخذ الدرهم الفضه من عنده، خلاص اني طيبتك ورجعت لك حاسه التذوق. وطلع المريض مقهور بعد ما خسر درهم الفضه وقال الا اعوضه. ورا كم يوم رد راح على نفس الحكيم، دق الباب طلع له فقال له البدوي، قال له اريد الحكيم، قال له اني الحكيم. دخله اخذ الحكيم منه الدرهم الفضه. رجع قال له ايش بيك الحكيم؟ قال له يا حكيم اني ماذا اتذكر، اني منو، اني منين، انت منو، فما اعرف ايش بيا.
1: سوى روحه فاقد الذاكره يعني.
0: اي سوى نفسه فاقد الذاكره. قال له يعني ماذا تتذكرني؟ قال له لا ماذا اتذكرك. صاح الحكيم على الولد، يا ولد جيب لي الشيشه المكتوب عليها رقم 10. بهالاثناء البدوي قمز، قال له لا ما اريد، لا تقول لي هاي الشيشه اللي شربتني من عندها المره.
1: انكشف
0: راسه، اخذ من عنده درهم وطلع. طلع البدوي مقهور، خسر درهم الفضه وما حصل دينار الذهب. رد رجع ورا يومين ثلاثه، هم شلون اريد ارجع، اريد اخذ الفلوس. رجع دق الباب، يدق على الباب ويطلع للحكيم. ويا الضربه مالته على الباب وتصير ايده على وجه الحكيم. قال له ها منو ايش بيك؟ قال له يا حكيم اني كل شيء، انت منو، اني كل شيء مدى اشوف.
1: شوف
0: قال له تعال، اخذ منه درهم الفضه وسأله تشوف شيء تباوع شيء؟ قال له لا كل شيء ما دا أشوف. السوى الحكيم قال له أنا قلت اللي ما عالجه واللي ما أقدر أداوي أنطيه
1: دينار ذهب.
0: الدينار الذهب
1: صحيح.
0: فتح إيده وخلى الفلوس بإيده. بهالأثناء دا يريد يتأكد البدوي إنه الدينار بإيده، فتح عينه كان يقول له هاي شنو؟ أنت ما طيتني الدينار الذهب، هذا درهم فضة.
1: أوف طلع مو أعمى يعني.
0: طلع مو أعمى. قام الطبيب أخذ الدرهم من إيده وقال له هاي هم عالجنا لك إياها.
1: ها شوفي طمع ضر ما نفعه. بس تعرفين حجية شنو أساس قصة الطمع ضر ما نفع؟
0: مو نفسها هي هذه؟
1: لا هسا أنا أقول لك شنو قصتها الأصلية.
0: شنو سالفة هالمثل؟
1: كان يا مكان في قديم الزمان بحد بلاد الشام.
0: زين.
1: أكو واحد خياط.
0: زين.
1: كان يشتغل يعني بجد ونشاط، وأثناء العمل كان ينشد باستمرار.
0: يغني يعني أنا ناشي.
1: يعني ينشد يقول عبارة قوتي تحتي قوتي تحتي.
0: زين.
1: ويوم من الأيام مر حرامي.
0: ايه
1: سمع يردد هاي العباره.
0: زين
1: قوتي تحتي قوتي تحتي. ايش قال ويا نفسه؟ قال اكو ورا هاي العباره فرد سر. وفعلا رجع الحرامي على دكان الخياط بنص الليل. وش سوى؟ رفع السجاده اللي كان يقعد عليها هذا الخياط.
0: ايه
1: لقى كاشيه.
0: زين
1: وبيها فتحه صغيره.
0: زين
1: رفع الكاشيه وشاف تحتها جره.
0: زين
1: مليئه بليرات ذهبيه على النص، نصها يعني نصها مليانه ليرات ذهبيه. اخذها ورجع السجادة وكل شيء مثل ما كان على وضعه الأصلي.
0: يعني رزقه كله كان يجمع بالجرة.
1: أي بالضبط. باليوم الثاني رجع الخياط إلى الشغلة مثل عادي. وقام همين يشتغل بجد ونشاط وجهد، وردد العبارة نفسها. قوتي تحتي قوتي تحتي. الآخر النهار خلص شغلة.
0: زين.
1: استلم الأجرة من الناس ورفع السجادة وحط الليرة الذهبية من فتحة الكاشية. بس شنو صار؟ ما سمع رنة للليرة الذهبية.
0: مو مثل كل مرة صار.
1: هذا هو. نانا شك. قام شال الكاشية. ما لقى الجرة. فانقهر وحزن حزن شديد.
0: يا مسكين اكتشف البوقة وراحت ليراته.
1: اي بس هو كان خياط ذكي جدا.
0: تدرين
1: ايش سوى؟ تمالك نفسه وتأنى. صار يفكر بطريقة حتى يرجع الأموال مالته.
0: زين ايش فكر؟
1: اي باليوم الثاني رجع إلى عمله كالعادة وبدأ يعمل نفس الشيء بجد واجتهاد ونشاط وينشد. زي. وهو ما يعني بعده حزين بعده مقهور.
0: إيه؟
1: يقول لو خلاها كان عبيناها، لو خلاها كان مليناها.
0: يعني بدل اللبوقة مالته من الأولى أولها على غير شيء.
1: على غير شيء. مر الحرامي وسمع نفس الشيء ردد هاي العبارة.
0: زين
1: وشافه قاعد يشتغل بجد ونشاط وهذه يعني فكره انه ما
0: مهتم بالجرة او مهتم بالموضوع.
1: وسمع يردد هاي العبارة لعدة ايام بدون ان يمل.
0: ايه
1: كان طمع اللص هذا الحرامي.
0: زين
1: سوى؟ قال ويا نفسه ليش ما اجرب اعيد هالمحل هي حتى يمليها وما راح اخسر شيء. حتى بحيث ارجع مرة ثانية واخذها.
0: شوفي شوفي شوف الطمع ما اكتفى باللي اخذه.
1: اي أوه. وفعلا قام الحرامي سوى رجع جرة النقود الى مكانها. اليوم الثاني اجى الخياط الى شغله وعمله همين بجد ونشاط. قام شال هاي الكاشيه.
0: ايه؟
1: شافت جرة النقود ما تمثل ما كانت بمحلها. قام سوى عد الليرات الذهبيه. شافها مثل ما كانت. قام اخذها خضمها بمحل امين وقام ينشد وهو فرحان. الطمع ضر ما نفع، الطمع ضر ما نفع، وصارت هاي العبارة مثل شهير تناقلتها الأجيال حتى هسه لحد ما جت وصلت لك.
0: يعني هي هذا المثل الطمع ضر ما نفع.
1: هذا هو هاي أصل القصة.
2: سالفتنا اليوم خلصت، بس سوالف هالنهواية. خليكم ويانا والحلقة الجاية من سوالف هالنهواية.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله. أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا، وأن الجنة حق وأن النار حق، والحوض حق والشفاعة حق، ومنكرًا ونكيرًا حق، ووعدك اللهم حق، ووعيدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وارزقني، وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وارزقنا، وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى يا أرحم الراحمين.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى. وقبل أن نذكر ما ينبغي قوله من بعض الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، سنستفتح حلقتنا هذه ببيان فضل الدعاء وذكر الله عز وجل، ومما يستحب للداعي عمله إذا دعا.

فضل ذكر الله عز وجل والدعاء. الله تعالى أمرنا بالدعاء في محكم تنزيله، وما علينا إلا الامتثال لأمره والعمل بما يرضيه. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. وجاء في الحديث الشريف الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. ومعنى العبادة هنا الحسنات. ثم قرأ قول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وفضل ذكر الله عظيم، فقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تحث عليه، منها قوله تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقوله تعالى:

والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة. فعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. مما يستحب للداعي عمله إذا دعا: أولاً، أن يترصد بدعائه الأوقات الشريفة، أي أن ينتظرها ليكون أقرب إلى الإجابة ببركة تلك الأوقات، كيوم عرفة من السنة، ورمضان من الأشهر، ويوم الجمعة من الأسبوع، ووقت السحر من الليل، وهو قبيل طلوع الصبح. قال الله تعالى:

ثانيا أن يغتنم الأحوال الشريفة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وقال مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنه: إن الصلاة جعلت في خير الساعات، فعليكم بالدعاء خلف الصلوات. وحالة السجود أيضا أجدر بالإجابة. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، أي قربا معنويا، قرب مكانة لا قرب مكان. قال الحافظ النووي: معناه أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله. ثالثا أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا. قال ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. ويستحب للداعي إذا دعا أن يجزم الدعاء ويوقن الإجابة ويصدق رجاؤه فيه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، ليعزم مسألته، فإنه يفعل ما يشاء لا مكره له.

وللكلام عن بعض الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه وتعالى، وإلى اللقاء.

MFM. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحبابنا، درسنا اليوم إن شاء الله تعالى حنحكي عن أحكام الحج والعمرة، اللي هذا الباب كثير من الناس بيروحوا على الحج ولا يسألون ما الأحكام وما هي الواجبات وما هي الأركان، بل كثير من الناس ما بيكون هم إلا أنه يكتب ورقة شو بده يأخذ معه أغراض من طعام وإبرة وخيط ونحو ذلك، وبيترك الاستعداد بالأصل اللي هو علم الدين، اللي به الإنسان بيعرف كيف بيكون الحج مبرور، وكيف يكون مقبولاً، وكيف يكون صحيحاً، وما هي مفسدات الحج، وما هي المحرمات. لذلك لابد أن الواحد منا يتعلم هذه الأحكام قبل أن يذهب ويسافر لأداء هذه الفريضة المباركة. فالحج ما هو؟ الحج في شرع الله تبارك وتعالى قصد الكعبة بالأفعال المعهودة، والعمرة هي زيارة الكعبة للأفعال المعلومة. هذا الحج يا أحبابنا ليس خاصاً بأمة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان في قبلنا حج، حتى إن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو اللي أعاد بناء الكعبة، والكعبة موجودة. ما بس نحن بنعرف الكعبة، كان كل الأمم اللي قبلنا كانوا لما يصلون يتوجهون إلى الكعبة، حتى إن الذي بناها هو سيدنا آدم عليه السلام، هو اللي بنى الكعبة. سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم على قول بعض العلماء هو الذي بنى الكعبة، وبعض العلماء قالوا إن الذي بنى الكعبة الملائكة عليهم السلام. فالكعبة أعيد بناءها أكثر من مرة، والآن هي البناء 11. فالواحد منا لما يقصد الكعبة بالأفعال المعهودة من طواف ونحو ذلك، فبهذا عرف العلماء الحج. والحج هو فرض بالإجماع على المستطيع، يعني اللي هو منه مستطيع ما فرض عليه، فالمستطيع فرض عليه الحج مرة في العمر، كذلك العمرة. العمرة اختلف فيها العلماء، بعضهم قال هي فرض مثل الحج، وبعض العلماء قالوا عنها هي سنة. الإمام مالك رضي الله عنه عنده العمرة سنة، أما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فبيقول عن العمرة هي فرض كالحج مرة في العمر على المستطيع. عشان هيك العلماء قالوا اللي بينكر فرضية العمرة ما بيكفر، أما من أنكر فرضية الحج فهذا والعياذ بالله تعالى كفر، لأنه كذب الدين. أنكر فرضية الحج على المستطيع يكون بهذا كذب شرع الله تبارك وتعالى. هذه الفريضة المباركة الحج الله جعل لها مزايا، وهذه المزايا ليست للصلاة ولا للصيام. يعني في أحكام تتعلق بالحج، وفي أحكام تتعلق بالصيام، في أحكام تتعلق بالزكاة، في أحكام تتعلق بالصلاة، كمان في مزايا إضافة للأحكام، في مزايا وفضائل. المزية التي جعلها الله للحج ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة. شو هذه المزية؟ أنه يكفر الكبائر والصغائر. هلا ننتبه، ما معناتها هون يا أحبابنا أنه الحج أفضل من الصلاة؟ لا، إنما الصلاة أفضل من الحج، أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم هي الصلاة. ولكن الحج جعل الله له مزايا. يعني حنعطي مثال آخر، سيدنا نوح عليه السلام دعا للإسلام 950 سنة، أما فترة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي كان عمره 40، توفي عمره 63 عليه الصلاة والسلام، 23 سنة. أما مدة البعثة عن سيدنا نوح قد كانت 950. هذا لا يعني أن نوح سيدنا نوح أفضل، لا، إنما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل. فإذا شو القاعدة؟ المزية لا تقتضي التفضيل. كمان الحج له مزية أنه يكفر الكبائر والصغائر، وهذه المزية ليست للصلاة، لكن الصلاة أفضل عند الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هون بعض الناس بيفسروا الحديث على ضوءهم، هيك بصير يقولوا خلص إذا واحد راح على الحج راحوا عنه الديون وراح عليه قضاء الصلاة وراح عليه التبعات، ما بقى خلص بيطلع نظيف. هو أولا حتى يكون الإنسان خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه في شروط هلا حنحكيها إن شاء الله، لكن ننتبه، يخرج من ذنوبه ما قال راحت عليه التبعات، ما قال سقط عنه قضاء الصلاة إن كان عليه، ما قال راح سقط عنه إن كان مدافع زكاة مثلا 10 سنين خلص بيروح على الحج بيروحوا عنه، أو إذا عليه نذر بيروح على الحج خلص سقط عنه النذر أو الكفارة أو نحو ذلك، لا، وإنما راح عنه الذنوب. إن كان حجه مبرورا يسقط عنه الذنب، يمحو الله ذنوبه، ولكن بقيت عليه التبعات، يعني اللي ظالمه بده يستسمح منه، واللي آذيه وكسر له قلبه بغير حق بده يستسمح منه، وإذا عليه قضاء صلاة بده يصليها، وإذا عليه كان زكوات مدافعها بده يدفعها، وعليه نذر أو كفارة يمين بده يدفعها، ما بتسقط عنه بمجرد الواحد راح على الحج. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن أحبابنا حتى يكون هيدا الحج يكفر الكبائر والصغائر في شروط، شو هي هذه الشروط يا أحبابنا؟ أولاً بده يكون عم يجيب الأركان والشروط. 2 لابد أن يجتنب الكبائر، لأن الرسول ماذا قال؟ فلم يرفث ولم يفسق، أي اجتنب الجماع واجتنب الفسوق، يعني الكبائر كالزنا وشرب الخمر والنميمة وغيبة الأتقياء ونحو ذلك بده يجتنبها. وهون كثير من الناس لما يكونوا بأثناء الإحرام بيوقعوا بكبائر، بيصير يحكوا على اللي أخذهم بالحملة مثلا، أو بيحكوا على فلان بيغتابوه، هو إنسان ما بيكون ظلمان، أو بيوقعوا بنميمة، أو بيوقعوا ببهتان، أو بيوقعوا بشهادة زور، أو بيتركوا صلاة بغير عذر، بيوقعوا بكبائر، ما بيكون حجهم مبرور يا أحبابنا. حتى يكون حجهم مبرورا لابد أن يكون اجتنب الكبائر واجتنب الجماع أثناء الإحرام. كذلك بده يكون هذا نيته خالصة لله، الإخلاص إكثير العمل، لا خلاص إلا بالإخلاص، هكذا يروى عن السيدة رابعة رضي الله عنها وأرضاها، لا خلاص إلا بالإخلاص. ما بس الحج، أي عمل طاعة الواحد بده يعمله بده تكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى. وحتى يكون حجك مبرور كمان انتبه، لابد يكون المال اللي رايح فيه تزودت به للحج بده يكون حلال، حلالا خالصا، ما بده يكون هذا المال حرام. كثير من الناس بيكون ماله حرام أو مال حرام وحلال مخلوط ورايح فيه على أوله على الحج، لا انتبه، حتى يكون حجك مبرور بده يكون مالك حلال رايح فيه على الحج. شو كمان قلنا أحبابنا؟ بدك تحفظ نفسك من الفسوق من كبائر الذنوب ومن الجماع. أما اللي هو ما بها الصفة فلا يجعله حجه كيوم ولدته أمه، هذا معنى أو شيء مما يحتويه الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن أحيانا قد يقول لك واحد أنه نحن قد نقع بمعصية صغيرة مثلا أثناء الإحرام، وعنا بمعصية صغيرة، قال العلماء صغائر الذنوب لا تمنع تلك الفضيلة، يعني لو الواحد وقع بمعصية صغيرة بيبقى حجه مبرورا، ما معناته روحوا وقع بالمعاصي، لا، إنما عم نبين وننبه أن الصغيرة لا تذهب تلك الفضيلة. ورد أحبابنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صبيحة العيد بمنى اجت امرأة شابة جميلة تسأله عن مسألة في الحج، فجعل ابن عمه الفضل ابن العباس رضي الله عنهما ينظر إليها.

الصغيرة والكبيرة الواحد يجتنبها ويتفكر بعظمة من يعصي. أنت إن عصيت الله بذنب صغير أو كبير، أنت تفكر أن الله تعالى هو الذي أنعم عليك هذه النعم، فلا تعصي ربك عز وجل. وتفكر أيضا أن الجبال من الحصى الصغيرة، يعني ما تقول هذه صغيرة يلا بنقع فيها بنعملها، لا انتبه، فإن الجبال من الحصى، من الحصى الصغيرة، نسأل الله السلامة. فالحج يا أحبابنا جمع أنواع رياضة النفس، يعني في تهذيب للنفس، لاحظ، في إنفاق المال، وفي كسر النفس على أمور كتير هنيك حيلاقيها من مشقات ومتاعب، جوع وعطش والسهر واقتحام مهالك وفراق الوطن والأهل، حيبعد عن أولاده وزوجته والإخوة والأصحاب، وحيترك عمله ونحو ذلك. فإذا فيها رياضة تهذيب، تهذيب للنفوس. على مين واجب الحج؟ وعلى مين واجب الحج مرة في العمر يا أحبابنا؟ على المسلم الحر المكلف المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه. يعني واحد مسلم حر منه عبد مملوك، مكلف بالغ عاقل، مستطيع معه ما يوصله ويرده إلى وطنه. لكن هيدا المال اللي معه يروح يوصله ويجيبه، شو بده يكون زيادة فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به، شو كمان، ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. يعني بده يكون معه مال زيادة على نفقاته الضرورية لإله ومن يجب عليه نفقتهم، مثل زوجته أولاده أمه وأبوه الفقراء ونحو ذلك. فإذا هيدا على من يجب، وإلا بجوز الواحد أنه يتدين ويروح على الحج. هون مسألة كثير من الناس بيجهلوها، بيقول لك أنه كيف بده يتدين ويروح؟ إيه نعم، العلماء قالوا يجوز أن يقترض، من الحلال طبعا، ويروح على الحج، لكن بالأصل هو لا يجب عليه أنه يقترض، لكن يجوز، ولا نحرم هذا، ولا نحرم هذا. كذلك أحبابنا مننبه لأمر مهم جدا، أنه ما بيكفي الواحد يقول لك أنا يلا بنعمل مثل ما بيعملوا الناس، لقيناهم عم بيطوفوا بنطوف، لقيناهم عم بيعملوا كذا بنعمل. حتى في واحد والعياذ بالله تعالى ماذا قال؟ قالوا له أنت شو نويت؟ قالوا إيه أنا نويت مكة. شو نويت مكة؟ لابد من الإحرام، بده يتعلم شو النية، كيف بده يحرم. كمان بعضهم شافوه عم يرمي كيس بحص، شو عم بيقول؟ هيدي عم بوسطة أبو محمود. أعوذ بالله يا أحبابنا، هذا من الجهل. حتى شوهد رجل حامل سكين وراكد على موضع رمي الجمرات وعم يعيط ويصرخ ويقول بدي أقتل إبليس لأنه خرب لي بيتي. طب هيدا الرجل ظن أنه إبليس بتلك المواضع التي يرمى بها، وهيدي المواضع منه بيت لإبليس، إنما هيدي المواضع يا أحبابنا هناك ظهر إبليس لعنه الله، ظهر لسيدنا إبراهيم نبي الله عليه السلام، وسيدنا إبراهيم رماه بالحجارة في أول موضع، رجع ظهر له بمطرح تاني فرماه، كمان مطرح ثالث رماه. فنحن أمة النبي عليه الصلاة والسلام إحياءً لسنة سيدنا إبراهيم، كأن عم نقول لما نرمي الجمرات يا إبليس لو ظهرت لنا كما ظهرت لسيدنا إبراهيم لرجمناك. وهذا فيه إشارة إلى المخالفة، أنه نحن من خالفك لسنا معك. فالواحد منا يا أحبابنا لما بده يروح على الحج بده يتعلم. وحدة كانت راجعة بالبوسطة قالت لهم صفوا صفوا صفوا على جنب، بدنا نتحلى التحلي الأول، نتحلى من الحلو يعني. فكر التحلي تاكل حلو، شوفوا الجهل. هو يقال له التحلل الأول والتحلل الثاني، هلا حنحكي عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. هي فكرت التحلي. واحد تاني كانوا راحوا عم يزوروا يهنوه بالحج، فقالوا له شو رحت وشو عملت وكذا، قام قال لهم والله زرنا سيدنا زمزم، والعياذ بالله تعالى. سيدنا زمزم ما بيعرف إنه زمزم هو ماء نبع لسيدنا إسماعيل عليه السلام لما كان هو أمه هاجر. فالحاصل يا أحبابنا لابد من علم الدين، أي أمر الواحد منا بده يدخل فيه ويتعلم ما أحل الله من هذا الأمر وما حرم، شو الشروط، شو الواجبات بهالحج، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، حتى لا يخرج الإنسان من العمل بس جاب صورة العمل. نحن بدنا نروح على الحج ودفعنا مال حتى يكون إن شاء الله حجنا مقبول عند الله عز وجل، ما بس صحيح بل مقبول، يعني إلنا الثواب بل مبرورا بإذن الله تبارك وتعالى. فهلا حنحكي بهالطريقة إن شاء الله، حنشرح بالطريقة اللي هي كيف بنا

عمل أركان الحج وراء بعضها مع الواجبات، وطبعا في أركان وفي واجبات وفي محرمات وفي شروط بنتعلمها، وإن شاء الله تعالى شو بيتيسر لنا حنبين بإذن الله عز وجل. أما شو الفرق بين الركن وبين الواجب وبين السنة؟ الركن اللي بيتركه يا أحبابنا ما بيصح منه الحج، من ترك الركن أو الفرض يقال له ما بيصح حجه ولو ذبح، لو ذبح. أما الواجب من تركه، هذا من تركه بلا عذر عليه معصية ولكن صح حجه. أما السنة هي أقل من الواجب، من تركها ما بيكون عليه معصية وصح حجه وليس عليه ذنب. أما الأركان فهي ستة، فالإحرام هذا أول ركن عنا الإحرام. أول ما نحكي عن الإحرام حنقول يا أحبابنا شو بيحصل عادة. في ناس بيروحوا على المدينة زادها الله شرفا، وفي ناس بيروحوا أول شيء على مكة. إن كان بالمدينة رحنا أول شيء أو رحنا على مكة، في طريقة الواحد منا ليعمل أحكام الحج وأركان الحج والواجبات. حنحكي نحن بعض الطرق مش كلها إن شاء الله. خلينا نقول راحوا أول شيء على المدينة. لما يروحوا على المدينة طبعا بقلب المدينة نحن هناك ما حنعمل مناسك الحج، إنما بالمدينة بيزوروا النبي عليه الصلاة والسلام، وحيكون لنا شرح موسع بإذن الله بزيارة المدينة. لكن هناك منزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الرسول، ونتبرك بآثار النبي ونتوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنزور البقيع ومنزور شهداء أحد وغيرها من المواقع اللي فيها آثار الصحابة أو من آثار النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. قديش عدنا 7 أيام 8 أيام بالمدينة، لما بدنا ننطلق إلى مكة شو بيعملوا عادة؟ بيغتسلوا بالأوتيل حتى يكون أريح لهم، وبيلبسوا ثياب الإحرام وبيطيبوا بيحطوا على بدنهم الطيب، وبيلبسوا ثياب الإحرام وبينطلقوا إلى مسجد يقال له آبار علي. هذا الجامع يا أحبابنا بعيد عن المدينة كم كيلومتر، هو أقرب للمدينة بين مكة والمدينة. هذا المكان آبار علي نحن ما منتجاوزه بدون إحرام، لذلك بفوتوا على هالمسجد وبيصلوا ركعتين الإحرام اللي هي سنة، ثم بعد صلاة الركعتين شو بيعملوا؟ بينوا الإحرام، بيقول بقلبه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. أو إذا كان بده يعمل حج وعمرة مع بعضهم بيقول نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى. نحن هلا حنحكي كيف هيعمل الحج لحال بعدين العمرة إن شاء الله، هذا بيسموه إفراد. فالحاصل اغتسل بالأوتيل ولبس ثياب الإحرام والطيب وراح على مسجد آبار علي، هناك منصلي ركعتين إن شاء الله، ركعتين الإحرام. لما صلى ركعتين الإحرام نحن وقاعدين بعد السلام ننوي الإحرام، ثم بعد النية والنية بتكون بالقلب شو بيعمل؟ يستحب له التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك أطيعك يا ربي طاعة بعد طاعة. هذا معنى لبيك، أطيعك يا رب طاعة بعد طاعة. فالواحد منا بيقول هذه التلبية، ثم بيتوجه لوان؟ إلى مكة، وبين المدينة ومكة مئات الكيلومترات يعني بعيدة. فلما يوصلوا على مكة بينزل الواحد بيعمل طواف القدوم، وهذا سنة 7 طوافات، ثم بيقدر هون يعمل سعي الركن، السعي بين الصفا والمروة. من بعدها في ناس تنزل إلى منى باليوم 8 من ذي الحجة، في ناس تنزل دغري على عرفة اليوم 9. بعرفة لما يوقفوا بعرفة بين الظهر والمغرب ولو لحظة، الوقوف بعرفة. وإن شاء الله كل واحدة من الأركان والواجبات اللي حنمر عليها هلا حنرجع لها بالتفصيل إن شاء الله. لما يوقفوا بعرفة لو لحظة وقف الواحد ضمن حدود عرفة بيمشي الحال، لكن الرجال الأحسن يوقفوا عند الصخرات المفترشات أسفل جبل الرحمة، هذا الموقف وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما النساء الأحسن وأن يقفوا بأطراف أرض عرفة، موقف عرفة هناك الأحسن. لكن بأي موقف وقف الرجل أو الإمرأة ضمن حدود عرفة بيمشي الحال، والأحسن أن يجمع بين الليل والنهار، يعني تغرب الشمس وهو وين؟ وهو في عرفة، هذا الأحسن.
من بعد غروب الشمس بده ينزلوا إلى مزدلفة بيلتقطوا الحصيات، ثم المبيت في مزدلفة، والمبيت بيكون بعد منتصف الليل وما شرط ينام، يعني بيكون بأرض مزدلفة، ولو أن يكون مرة بعد منتصف الليل مروراً بيمشي الحال، ثم بيلتقطوا من هناك الحصيات وبينطلقوا إلى ميناء، فينتظرون نصف الليل حتى يرموا الجمرة الكبرى اللي هي في 3 جمرات، بيرموا الجمرة الكبرى اللي هي 7 حصيات، بيرموها ثم بينزلوا إلى مكة، بيعملوا الطواف الفرض اللي هو اسمه طواف الإفاضة، هذا طواف فرض ركن، ثم بيعمل الحلق أو التقصير، والأحسن للرجل يحلق كل شعره، يعني نقول نحن عزيره يشيلهم بالموس، وأما الإمرأة بتاخذ من كل جوانب شعرها، هذا الأحسن، لكن بيحصل هذا الركن لو شلنا 3 شعرات ضمن حد الرأس بيمشي الحال، لو بالقص أو بالنتف ونحو ذلك. بهالطريقة يا أحبابنا شو بيكون؟ تحلل التحللين. هون قلنا بدنا نشرح نحن عن التحلل الأول والتحلل الثاني. شو التحلل الأول والتحلل الثاني؟ لما نعمل 2 من 3 يقال تحلل التحلل الأول، لما يعمل 3 من 3 تحلل التحلل الثاني، بيكون خلص. شو هي يعني؟ الواحد لما يحرم يا أحبابنا حرمت عليه أشياء كانت حلال له، مثل شو؟ أن يمس طيبا، أن الرجل أن يلبس ما يحيط ببدنه بخياطة، المرأة حرام عليها أنه تغطي وجهها، تستر وجهها بما يكون لاصق بوجهها، هذا مما هو يحرم بالإحرام، حرام عليه الجماع، حرام عليه مقدمات الجماع. لكن لما يتحلل التحلل الأول أحل له ما حرم عليه بالإحرام إلا أمور النساء، يعني من جماع ونحو ذلك، لما يتحلل التحللان خلص أحلت له حتى أمور النساء. شن الثلاثة؟ قالوا العلماء رمي جمرة العقبة وطواف الفرض الركن الإفاضة اسمه والحلق أو التقصير. فلما يعمل 2 من 3، وهالثلاثة أحبابنا ببلش وقتها أمتين؟ بعد منتصف ليلة العيد، بمنتصف ليلة العيد نصف الثاني يعني وقتها. فشو بيصير هون يا أحبابنا؟ لما يعمل 2 من 3 مثلا، رمى وحلق تحلل التحلل الأول، أو حلق وطاف، أو طاف ورمى، لما يعمل 2 من 3 شو بيكون هيدا؟ تحلل التحلل الأول. لما يعمل 3 من 3 يقال عنه تحلل التحلل الثاني. وهون بقى بده ينطر رمي الجمرات اللي هي أيام التشريق 3، اللي هي بتكون 11 12 13 ذي الحجة. هون جرت العادة يقولوا تاني يوم العيد، تالت يوم العيد، العيد يوم واحد، ثم يليه بعيد الأضحى يليه أيام التشريق 3. سمي التشريق لأنه كانوا لما يذبحوا الأضاحي شرقوا اللحم يجففوه حتى يضاين أكثر، ما كان عندهم برادات مثل أيامنا. فهذا أيام التشريق عنا رمي الجمرات فيها، ويبدأ وقت الرمي من كل يوم وقت الظهر، من الزوال، زوال الشمس عن وسط السماء، يعني من الظهر يبدأ وقت الرمي. أما ما يفعله البعض بيرموا عن نفس اليوم قبل الظهر، هذا ما بيصح يا أحبابنا، هذا لا يصح، هذا من الجهل. هلا إن شاء الله تعالى حنشرح بالتفصيل عن كل وحدة، ولكن هذا باختصار كيف يعمل من لما يكون بالمدينة إلى أن ينتهي من رمي الجمرات. ثم لما يخلص رمي الجمرات ينفر من منى نفرا صحيحا، ساعتها بيروح بيحرم بالعمرة وبيعمل العمرة. هذا باختصار شديد شو بيعمل بموضوع الحج، ولكن حنرجع هلا نعيد حكم ونفصل فيه إن شاء الله، حتى يكون عنا توضيح أكثر كيف الإحرام، كيف الطواف، كيف بده يكون، كيف بده السعي، شو بده يعمل بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أما أركان الحج فهي 6. الإحرام شو بيقول بقلبه؟ قلنا بيقول دخلت في عمل الحج وأحرمت به لله تعالى. وهذا الإحرام كما إذا كان بده يعمله شو قلنا؟ للعمرة، بيقول دخلت في عمل العمرة وأحرمت بها لله تعالى، هيدي النية في القلب. هلا هون بدنا نشرح، يا الواحد يا أحبابنا بيعمل عمرة بأشهر الحج وبيخلص منها بعدين بيعمل حج، وهذا اسمه تمتع، أو بيعمل حج وعمرة مع بعض، يعني بيكون عم يطوف الطواف تاع الحج بنفس الوقت هو ذاته للعمرة، وهذا اسمه قران،
أو بيعمل أحكام الحج كلها وينفر من منى نفرا صحيحا، بيكون خلص رمي الجمرات بيرجع شو بيعمل؟ بيروح بيحرم بالعمرة وبيعمل عمرة، وهذا اسمه الإفراد. بعض العلماء قالوا القران أحسن، وبعض العلماء قالوا الإفراد أحسن، وبعضهم قالوا التمتع أحسن. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال الإفراد أحسن، يعني يعمل الحج ويخلص بعدين بيعمل العمرة. وأما بالنسبة للإحرام لابد أن يكون هذا في القلب. وأمتين هي أحبابنا أشهر الحج؟ أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأنه في منها كمان من الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هي أربعة: ذو الحجة وذو القعدة ومحرم ورجب. وبدي نبه أحبابنا، ما سمي محرم لأنه حرام الزواج فيه، هيك كتير شايع على ألسنة بعض الناس بيقولوا أنه حرام الزواج شهر محرم. لا، انتبهوا، سمي محرما كان حرام القتال فيه، واضح يا أحبابنا، ولكن ليس لتحريم الزواج كما يفهم أو يقول بعض الجهلة. ويسن قبل الإحرام الاغتسال وتطيب البدن، وهذه سنة للرجال والنساء، وأطيب الطيب المسك المخلوط هون بماء الورد أفضل. والثوب ما من طيبه يا أحبابنا مكروه، لكن لو فعل قبل الإحرام لا يحرم عليه. لو يعني واحد حط على تيابه الطيب ثم لبسهن بعدين أحرم وبقي لبسهن، قال العلماء لا يحرم، لكن لو نزع هذا الثوب المطيب عن جسمه يحرم عليه إعادته إليه وبتلزم الفدية. لذلك العلماء قالوا بطيب البدن، بطيب البدن. حتى النساء والرجل والمرأة يسن لهما صلاة ركعتين. كيف بنصليها؟ ركعتين عادي مثل أي سنة، لكن بأول ركعة بعد الفاتحة بنقرأ قل يا أيها الكافرون، سورة الكافرون كلها، وبتأني ركعة بعد الفاتحة بنقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد. ثم يستقبل القبلة بعد الصلاة ويقول في نفسه بقلبه هيدا دخلت في عمل الحج أو عمل العمرة أو عمل الحج والعمرة، ويقول بلسانه بصوت خفيف لبيك اللهم بحج وعمرة. ثم يسن للرجال الجهر في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأما النساء لا يرفعن أصواتهن بالتلبية، لا بالمرة الأولى ولا فيما بعدها. والتلبية هذه أحبابنا سنة مؤكدة، ومن تركها ليس عليه إثم. قيل أنه يأثم، لكن الأصح شو يا أحبابنا؟ أنه ليست واجبة وليست ركنا. والحاج أحبابنا لما يشوف شيء أعجبه أو كرهه يسن له أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. معناتها يا أحبابنا الحياة الهنيئة الدائمة اللي ما بتخللها كدر ولا هم ولا تعب هي الحياة الأخروية، أما الحياة الدنيا بتخللها كدر ومتاعب ومشقة. نسأل الله أن يخرجنا من هذه الدنيا سالمين. الركن الثاني الوقوف بعرفة. أمتين بيكون؟ قال بين زوال شمس يوم عرفة إلى فجر ليلة العيد. يعني الركن الثاني للحج الوقوف بعرفة، وقلنا بيجزئ بأي أرض، بأي موضع من أرض عرفة، ولو كنت على ظهر الداب أو على شجرة. لكن أمتين بده يكون وقته بين زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة، بنقول له يوم الوقفة نحن، إلى فجر يوم العيد. هذا الوقت كله لو وقف لحظة صح وقوفه بعرفة. لكن السنة أن يخرج إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة ويبيت فيها وبيصلي فيها خمس صلوات، آخر صلاة بيصليها هي صبح يوم عرفة، بعدين بيروح عند بعد الإشراق إلى نمرة وهذه ملاصقة لعرفة، ويمكث فيها إلى أن تزول الشمس، بعدين بينتقل من نمرة إلى المسجد، مسجد نمرة اللي هو جزء منه من عرفة وجزء منه ليس من عرفة، بعدين بيدخل إلى عرفة. والأفضل للرجال وأن يقفوا لنا في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار المفترشة أسفل جبل الرحمة، أما النساء حاشية الموقف. ليش؟ حتى لا يزاحمنا الرجال، لأن الإمرأة مأمورة بالمبالغة بالستر. ويسن يا أحبابنا لما نوقف بعرفة نكون على طهارة كاملة ونفرغ قلبنا من الأمور اللي هي علائق الدنيا، وتستقبل القبلة وتكثر
من التهليل والتسبيح، سبحان الله، لا إله إلا الله، والتكبير، الله أكبر، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء والتلاوة، تلاوة القرآن لا سيما سورة الحشر، وأيضاً لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. ويسن كما بينا تجمع بين الليل والنهار، يعني تغرب الشمس وأنت في عرفة ثم ترحل من عرفات إلى مزدلفة. وأما الركن الثالث الطواف بالبيت، لاحظوا ما حكينا عن المبيت بمزدلفة هون، ولا حكينا عن رمي الجمرة، لأنه عم نحكي عن الأركان. شو قلنا؟ الركن من تركه لا يصح حجه ولو ذبح، ولو ذبح لا يجزئ، لا يجزئ. أما الركن الثالث الطواف بالبيت، بدي نبه أنه الكعبة ليست مسكناً لله، فالله تعالى موجود بلا مكان، الله تعالى لا يسكن سماءً ولا أرضاً، الله تعالى لا يحل في الأماكن. أما قول الله في القرآن الكريم أن طهر بيتي، معناه أمر لإبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت المشرف عند الله اللي هي الكعبة. أما الله لا يسكن كعبة ولا سماء ولا عرشا ولا كرسيا ولا أي مكان، موجود بلا مكان. طب شو معنى الطواف؟ معناه مهما درت، هذه من الحكم، ومهما توجهت لا أعبد إلا الله تبارك وتعالى. كم طوفة بده يطوف؟ 7 طوفات. يجعل الكعبة عن يساره، ويبلش من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها، وإنما تكون على يساره. ومن شروطها يبدأ بالحجر الأسود، وأن يكون 7 يقينا. يعني أحيانا واحد بيكون عم بيطوف بيقوم بشك، بشك بالعدد، هوني مثل الصلاة، واحد شك 2 ولا 3 بيقول شو 2، يبني على الأقل. كمان بالطواف، هذه الطوفة الثالثة ولا الرابعة، شو بيقول؟ 3. تبهنا أحبابنا، شك 4 ولا 5 بيقول 4. ويشترط أن يكون الطواف داخل المسجد، لو على السطح، ولو كان في بينه وبين الكعبة حائل مثل حيطان أو نحو ذلك. ويشترط أن يكون الطواف بالكعبة خارج الكعبة وخارج الشاذروان، هذا الشاذروان مثل العتبة اللي بتكون تحت آخر حيط الكعبة، هون بكون إيدك بعيدة حتى ما تكون أنت عم تطوف إيدك فوقها. كمان ما بتمرق بالحجر، حجر إسماعيل، هي مثل هيك نص دائرة قرب الكعبة، وهو جزء من أساس الكعبة، مرتفع قدر ذراع تقريبا، هذا من الكعبة. ما منطوف بين الكعبة وبين الحجر، حجر إسماعيل يقال له. كمان يشترط الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر وعن النجاسة، لأنه الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله أحل فيه المنطق. وأيضا في سنن كثيرة للطواف ما نذكرها هون، لكن منها أنه يكون ماشي أحسن ما يكون راكب على دابة، والحفاء يعني بده يكون حافي، لكن لو لبس حذاء نظيفا بحيث ما بينجس الجامع ولا بيخذره هذا يجوز. والأحسن أنه يقصر الخطى ويستلم الحجر اللي هو الحجر الأسود، إلى غير ذلك. في أذكار مثلا مأثورة تقال من سنن تقال في الطواف، منها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ثبت أنها كانت أكثر دعاء النبي، أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وغيره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، عملا صالحا، وفي الآخرة حسنة، أي الجنة، الجزاء على هذه الحسنات، وقنا، أي احفظنا، وقنا عذاب النار. فما شغل وقته أثناء الطواف بقراءة القرآن كان حسنا. كمان من المستحبات أنه يكون قريب من البيت، كمان بالنسبة للرجال أنه يكونوا يعملوا الرمل اللي هو الإسراع مع تقارب الخطى بالأشواط 3، يعني أول 3 طوفات، أما باقي الأشواط يمشوها عادي. هلأ النسوان بيمشوا عادي بكل الطواف، ما بيعملوا الرمل. كمان يستحب للرجال الطباع، يعني يخرج أحد جانبي الرداء من تحت إبطه ويلقيه على الكتف الأيسر، يعني بيكون كتفه الأيسر مغطى وكتفه اليمين مكشوف. ويستحب يا أحبابنا صلاة 2 بعد ما نخلص الطواف، منصلي 2، وهدول سنة. الأفضل وين يصليهم؟ خلف مقام إبراهيم. شو مقام إبراهيم؟ حجر
نزل من الجنة مع الحجر الأسود، كان يوقف عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام لما بده يعمر الكعبة، يرتفع به بإذن الله حتى يضع أساس وأحجار الكعبة. هذا حجر مبارك، هو والحجر الأسود. كان الحجر الأسود يا أحبابنا كان مضيء، كان منير، ولكن من تمسح الكفار والمشركين به اسود لونه بعدما كفر أهل مكة بعد إسماعيل بزمن طويل، لأنه عبدوا الأوثان. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان. أما الركن الرابع فهو السعي بين الصفا والمروة. السعي يا أحبابنا بده يكون هو من أركان الحج، ولا يصح الحج بدونه، لكن له واجبات. الأول البداء في الأوتار بالصفا وفي الأشفاع بالمروة، يعني ببلش من الصفا وبينتهي وين؟ من الصفا للمروة واحد، مروة صفا اثنين، صفا مروة ثلاثة، وهكذا حتى يخلص سبع أشواط، ويبدأ من العقد إلى العقد. ويشترط بهذا يا أحبابنا السعي أن يكون بعد طواف، لذلك قلنا بيقدر يعمله بعد طواف القدوم أو بيعمله بعد طواف شو الإفاضة. ويشترط كونه سبعة أشواط مثل ما قلنا، يبدأ وين؟ بالصفا ويختم بالمروة. وهدول كانوا جبلان، كان بيناتهم في مثل وادي منخفض، ثم طم بالتراب والحجارة فصارت الأرض سهلة، صارت بعد ذلك الأرض سهلة. والخامس الحلق أو التقصير. لاحظتوا قلنا النية الإحرام، قلنا الوقوف بعرفة، قلنا طواف الإفاضة، قلنا السعي. الخامس الحلق أو التقصير، والسادس الترتيب بمعظم الأركان. أما الحلق أو التقصير فهو الحلق استئصال الشعر بالموسى، يعني مثل ما قلنا بيشيلهم بالموس على الصفر. والتقصير هو ترك الاستئصال، مثل مثلا بياخذ شيء من شعراته، ولو قلنا شال ثلاث شعرات بيمشي الحال. امتين بيكون الحلق والتقصير؟ يكون بعد منتصف الليل من ليلة العيد، بعد منتصف ليلة العيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: وللمقصرين. رواه البخاري. حنحكي عن أحكام الزيارة، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحكي عن محرمات الإحرام، ماذا يحرم على من أحرم، وإن شاء الله إن بقي وقت حنتكلم عن أحكام العمرة بإذن الله عز وجل. وحنبلش بمحرمات الإحرام، فبيقول العلماء: مما يحرم بالإحرام على من أحرم بحج أو عمرة ثمانية أشياء. وكل هذه المحرمات اللي حنذكرها يا أحبابنا من الصغائر، إلا الجماع الذي يفسد الحج فهذا فهو من الكبائر. كمان قتل الصيد، هلا حنحكي عنها إن شاء الله بالتفصيل، فهما من الكبائر. حرمت هذه الأشياء على المحرم لحكم، بعضها الحكم معلوم لنا وبعضها غير معلوم لنا، ولكن مثل ما بيقول العلماء إنه الحج فيه رياضة للنفس، فيه تهذيب، لما أنت تدفع أموالك وتترك أهلك وتمنع نفسك من أشياء كانت حلال عليك، وهذا كله فيه تهذيب للنفس، لأنه قال العلماء: شفاء النفس مخالفتها، دواؤها علاجها إنك تخالفها. فلما الواحد يحرم بالحج أو يحرم بالعمرة أو أحرم بالحج والعمرة معاً، ماذا حرم عليه؟ هلأ في شيء بيشترك فيه الرجال والنساء، يعني حرام على الرجال والنساء الذين أحرموا، وفي شيء خاص بالنساء وفي شيء خاص بالرجال. هلأ اللي هو مشترك حنحكي إن شاء الله بعدين، منقول هيدا خاص بالنساء هيدا خاص بالرجال بإذن الله عز وجل. أما من محرمات الإحرام الطيب، يعني يحرم على المحرم بالحج والعمرة التطيب، يعني يحط عطر يتطيب إن كان بالملبوس بتيابه أو بالبدن. وهون بيترتب بقى على هذا أيضا فدية، والعلماء بفصلوا فيها تفصيل واسع لن ندخل فيه إن شاء الله. لكن بدي نبه لعدة أشياء، منها إنه قبل الإحرام مثل ما قلنا بدروس سابقة يجوز للرجل والمرأة
أنه يحطوا الطيب للإحرام، بل يسن التطيب للإحرام. فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله، وهذا للنسك صلى الله عليه وسلم. هل التطيب للنساء يا أحبابنا عند الخروج من البيت مكروه، كراهة تنزيهية، يعني الأحسن المرأة أن لا تتطيب فتخرج متطيبة، هذا الأحسن لها، لكن لا نحرم، ليس بحرام إلا إن قصدت التعرض للرجال. يعني ما منقول التطيب للنساء حرام هيك على الإطلاق، لا يطلق، منقول فيه تفصيل، إن طلب منها زوجها ببيتها فواجب عليها أن تطيعه في ذلك، إن وضعت الطيب وخرجت لا للتعرض للرجال مكروه، وأما إن وضعت الطيب وخرجت للتعرض للرجال فحرام لا يجوز عليها، وأما إن وضعت الطيب قبل الإحرام وخرجت للإحرام يسن لها. أما الحديث أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فقوله عليه الصلاة والسلام ليجدوا ريحها فيه بيان أنه لا يحرم على المرأة مجرد الخروج متطيبة إلا إذا كان قصدها شو يا أحبابنا أن يجدوا ريحها، يعني أن تتعرض للرجال. فاللي بيقولوه بعض الناس بتحريم التطيب على الإطلاق كلام لا أصل له. ومن محرمات الإحرام دهن رأس ولحية بزيت أو شحم أو شمع عسل ذائبين، يعني ما يسمى دهن ولو كان هذا الدهن منه مطيبها، حرام أن يدهن راسه ولحيته سواء كان بالزيت أو بالسمن حتى أو بالزبدة أو بشحم أو شمع عسل ذائبين، بيدوبوه أحياناً وبيدهنوا فيه الشعر، فهذا حرام لا يجوز. أما بغير هالمواضع تعرفوا يا أحبابنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلوا الزيت وادهنوا به، في فوائد عظيمة زيت الزيتون. ويحرم أيضاً إزالة ظفر وشعر، يعني نحن ومحرمين ما منقصقص ضفيرنا ولا شعرنا، تبهنا يا أحبابنا، لا منزيل شعرنا من أي موضع من الجسم، شعر ما منشيله أثناء الإحرام، كمان الضفير إن كان بالإيدين أو بالرجلان ما منشيله، لكن يجوز للمحرم أنه يغسل شعره ويغتسل. وطبعاً بدي نبه أنه ما بيستعمل شامبو أو صابون فيه طيب أثناء الإحرام، وبجوز لقاله يكتحل، وبجوز لقاله يلبس خاتم وساعة وإشاط، هذا كله يجوز له. ويحرم جماع ومقدماته، حرام من محرمات الإحرام الجماع، لو مرته أثناء الإحرام يمتنع. ويحرم أيضا على غير المحرمة أن تمكن زوجها المحرم منها، حرام عليها. وأيضا يا أحبابنا مقدمات الجماع، يعني كالقبلة والنظر بشهوة واللمس والمعانقة ونحو ذلك، فهون الواحد منا لما يكون محرم كذلك يجتنب هذا. ويحرم عقد النكاح ولا يصح، هون من أم ما بيصح، لا يصح وحرام ولو وكل توكيلا، فهون كمان لا يصح. أثناء الإحرام الواحد ما بيعمل عقد نكاح. ويحرم صيد مأكول بري وحشي، يعني يتعرض لحيوان مأكول بري وحشي. لما قلنا مأكول بري وحشي هذه في تقييد. هلا أما غير المأكول يعني الذي لا يجوز لنا أكل لحمه فلا يحرمه، كمان إذا كان بده يصطاد حيوان مؤذي من طبيعته أنه يؤذي، مثل الفارة والعقرب والحية والحدأة والكلب، العقور يعني المؤذي، الحدأة طير يشبه الصقر من عادته أنه بينقض على حامل اللحم من الجو فيخطف من يده ما قد يحمل وقد يجرحه للي حامل اللحم، هذه الأشياء الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في قتلها في الحل والحرم، فارة، عقرب، حية، حدأة، كلب، عقور، في حالة الحل وفي حال الإحرام. وأما الشيء الذي فيه نفع وفيه ضرر مثل الفهد، هذا لا يسن قتله ولا يكره.
ويحرم قتل النحل والنمل السليماني وهو أحمر كبير لا يؤذي. ليش نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة أشياء؟ هذا ما بس للمحرم يا أحبابنا، شيء الأربعة النملة، أي نمل؟ النمل السليماني الذي ذكر في قصة سيدنا سليمان، والنحلة يعني ابتداء ما نجي نحن نقتل النحلة، أما إذا هو عم يدفع عنه قتلها في سبيل الدفع فلا يحرم. والهدهد هذا الطائر الذي ذكر أيضا في القرآن مع قصة سيدنا سليمان، والصرد هذا الصرد طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير ليس من الصقور. هؤلاء الأربعة قتلهن لا يجوز، لكن النحلة إذا هي توجهت إليك للأذى يجوز دفعها عنك ولو قتلت في سبيل الدفع. أما الأحمر النمل الأحمر مثل ما قلنا هو السليماني اللي ذكر في القرآن الكريم. فالحيوان الذي كمان لا يظهر منه نفع ولا ضرر مثل السرطان بيقولوا له السلطعان، فهذا قتله مكروه. وكذلك لا يحرم على المحرم التعرض للحيوان المأكول البحري، لأن شو قلنا يحرم صيد مأكول بري وحشي، أما هون المأكول البحري اللي هو لا يعيش في غير البحر فهذا يجوز له أن يتعرض له. هل هذه الأشياء اللي ذكرناها يا أحبابنا هي حرام على مين؟ على النساء والرجال. وأما على الرجل يحرم ستر رأسه، يعني ما بيغطي رأسه مثلا بقلانسو أو منشفة أو بالشرشف هو نايم هو محرم، ولبس محيط بخياطة، يعني مثل نحن نقول له مفصل بنطلون حتى التياب الداخلية بده يجتنبها الواحد وهو محرم. أما الإمرأة فبتلبس تياب مفصلة عادي، ولكن يحرم عليها ستر وجهها حتى تنتبه هي وعم تنشف وجهها ما بتغطيه كليا بالمنشفة. ويحرم عليها لبس قفاز اللي نحن نسميه كفوف، كمان ما بتلبس كفوف حرام عليها. فمن فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية، ولكن الفدية فيها تفصيل. ويزيد الجماع أنه يفسد الحج إن كان قبل التحلل الأول، وهذا الذي أفسد حجه بالجماع وجب عليه أن يقضي فورا بالسنة الثانية ويتم هذا الذي هو أفسده، وأيضا يكون عليه الكفارة. وأما واجبات الحج اللي هي أقل من الركن وأعلى من السنة، اللي بيترك الركن قلنا ما بيصح حجه ولو ذبح، أما الواجب من تركه يصح حجه. شيء الواجبات بيذكر العلماء بيقولوا أن يحرم من الميقات. شو الميقات؟ موضع عينه الرسول صلى الله عليه وسلم ليحرم منه، مثل هذه الأرض التي تسمى ذو الحليفة لأهل المدينة، نحن هلأ بنقول فيها آبار علي. أما ميقات أهل الشام ومصر والمغرب هو الجحفة، أما اللي ما فيتيع من طريق المدينة. وأما ميقات أهل نجد الحجاز واليمن قرن الثعالب، وأهل تهامة يقال له يلملم أو ألملم ونحو ذلك. فهذه أماكن حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن جاوز إحدى هذه المواقيت إلى جهة مكة وهو قد أراد النسك بلا إحرام وليس في نيته أن يعود إليه قبل التلبس بالنسك عصى ووجب عليه الدم. هذه اسمها الميقات المكاني. وكذلك يجب في الحج مبيت مزدلفة، على قول هذا يعني مروره بأرض مزدلفة بعد نصف الليل ولو لحظة ولو كان نايمها ولو منام. ومنى على قول، يعني كذلك يجب مبيت المبيت في منى. والمبيت في منى هون ليس المراد جميع الليل، بل المراد أن يكون هناك معظم الليل، يعني ليلة اليوم الأول من أيام التشريق والثاني من أيام التشريق. فإن خرج قبل غروب شمس يوم الثاني من أيام التشريق بيكون سقط عنه المبيت يوم الثالث، وهذا في خلاف عند الشافعية. بعض العلماء قالوا المبيت بمنى هو سنة وليس واجبا. ومن الواجبات رمي جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبيرة يوم النحر، هذا الأحسن، ولكن هي بتبلش معنا من منتصف ليلة العيد. كذلك رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق من الواجبات. أحبابنا اللي هي جمرة العقبة بيقولوا لها جمرة الكبيرة، هي التي تكون أقرب الجمرات الثلاثة إلى مكة. وأما بالنسبة للجمرات الثلاثة وشروط صحة الرمي ما هي؟
قال ترتيب الجمرات في أيام التشريق، يعني يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم يرمي التي تليها وهي الوسطى، ثم يختم بجمرة العقبة، يعني صغرى وسطى كبرى. وكون المرمي به حجرا، ما بيرمي مثلا بالحذاء مثل ما بيحصل هناك، بتلاقيهم عم يرموا النعال والحذاء، لا ما بيمشي الحال. وأن يسمى رميا، يعني لا يكفي الوضع، وكونه باليد، وأيضا الواحد اللي هو يقصد المرمى عند الرمي، يعني ما بيقصد شيء تاني، يقصد المرمى. ومن الواجبات طواف الوداع، هذا على قول في مذهب الشافعية، لما يخلصوا كل الأعمال اللي ذكرناها من أركان وواجبات، ثم أراد الانصراف من مكة بيعمل طواف الوداع اللي هو كمان 7 طوفات. ويحرم صيد الحرمين ونباتهما على محرم وحلال، وتزيد مكة بوجوب الفدية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة، يعني جعلها حرما، وإني حرمت المدينة، يعني جعلها حرما. وأما حرم المدينة كمان يحرم صيده، الصيد في حرم المدينة وقطع الشجر، ولكن بلا فدية. أما بالنسبة لمكة فهناك فدية على قطع الشجر أو القلع. هذه طبعا أحبابنا ملخص الأحكام اللي ذكرناها تتعلق بالمحرمات والواجبات بالحج، ولكن من أراد أن يكون حجه مبرورا لابد أن يتعلم يا أحبابنا ويطبق ويلتزم. ثم أذكر لكم الآن عن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي هي سنة بالإجماع، يعني أجمع الأئمة 4 وغيرهم على من كان مقيما بالمدينة ولأهل الآفاق مهما بعد أن يشد الرحال قاصدا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من القرب العظيمة ولا تحرم، بخلاف من حرم فلا عبرة بكلامهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، ويتبرك بآثاره، وينتفع بزيارته، ويزار في قبره، وهو عليه الصلاة والسلام ينفع حياً وميتاً، نتبرك بآثاره. وفي آداب للزيارة اللي هي بتكون بعد صلاة 2 تحية المسجد، تحصل الزيارة كيف؟ بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف. طب شو الأدب يا أحبابنا في ذلك؟ قال العلماء أن يقابل الزائر الجدار متنحياً نحو 4 أذرع، غاضاً طرفه، ممتلئ القلب بالإجلال والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بصوت متوسط: السلام

0: السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن يخلي موقفه ذلك من الصلاة عليه، يعني يسلم ويصلي. ومن اقتصر على قول السلام عليك يا رسول الله ثم تنحى إلى اليمين مقدار ذراع يسلم على الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله، ثم يتنحى قدر ذراع ويسلم على الفاروق عمر رضي الله عنه وأمدنا بأمدادهما، ثم يعود إلى الموقف الأول، فهيك بيكون أدى السلام كما ينبغي. ثم يتوسل بالمصطفى حيث توسل به سيدنا آدم عليه السلام، فإن آدم لما ارتكب الخطيئة قال اللهم بحق محمد إلا غفرت لي، فالله أعلم، وقال له وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال إنك يا رب لما خلقتني ونفخت في الروح، أي أمرت الملك فنفخ، رفعت رأسي إلى العرش فوجدت مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. وإن أوصاك أحد بالسلام فلتقل السلام عليك يا رسول الله من فلان، أو فلان يسلم عليك يا رسول الله. اسمعوا لهذا الحديث أحبابنا، روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهبطن عيسى بن مريم، لأن عيسى عليه السلام حي في السماء الثانية، رفع إلى السماء الثانية، ليهبطن، هذا تأكيد أنه سينزل عليه السلام، حكما مقسطا، وليسلكن فجا طريقا حاجا أو معتمرا، يعني بيعمل حج أو عمرة، وليأتين قبري، لاحظوا هون الحديث لم يقل مسجدي، قال وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. فهون دليل أحبابنا أنه بيجوز الواحد يجي بقصد زيارة القبر، لأنه المشبهة نفات التوسل شو بيقولوا؟ بيقولوا حرام تسافر بقصد زيارة القبر، أما جاي بقصد زيارة المسجد فبيقولوا هذا جائز، وبيحرموا أن تشد الرحال بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهي الحديث الرسول ماذا قال؟ وليأتين قبري، عن سيدنا عيسى عليه السلام. ثم في رواية أخرى وليسلكن فج الروحاء، إذن هذا ما في، هذا فيه رد على اللي بيقول إنه حرام تشد الرحال بقصد زيارة قبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، هذا أحبابنا ما في تحريم زيارة غير هالمساجد الثلاثة، وإنما المقصود اللي بده يعمل سفر حتى يتضاعف أجره بالصلاة في مسجد ما بيتضاعف أجره إلا بهالمساجد الثلاثة، هذا معنى. يعني إذا أنا رحت من هون للهند أو رحت على مكان آخر في المغرب في تونس ونحوها وأردت الصلاة في مسجد من المساجد بيكون ثوابي نفس الثواب كأني صليت في بيروت مثلا، ولكن عم نحكي للصلاة داخل المسجد. وأما إن أردت أن يضاعف الأجر بالصلاة فلما أروح إلى المسجد الأقصى فيضاعف الأجر إلى 500 صلاة، ولما صلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يضاعف إلى 1000 من المسجد الأقصى، ولما أروح على المسجد الحرام اللي فيه الكعبة فالصلاة فيه 100,000 من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مواجبنا التفسير من الرواية الثانية التي رواها الإمام أحمد في مسنده، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. فبهالحديث يا أحبابنا بيتفسر الحديث الأول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يرزقنا الحج والزيارة بجاه نبيه صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي يا أحبابنا لكل إنسان بده يروح بتعرفوه رايح أنه يتعلم شرع الله تعالى من أهل الثقة والمعرفة ويروح مع ناس بينصحوه وبيعلموه، ومش بدعوة أنه بدون يريحوه بقوم بتركوه بعض الأركان أو بيوعوه بالحرام مثل بعض الناس طافوا ورميوا قبل الوقت فرجعوا إلى بيروت إلى لبنان وبعدهم شو يا أحبابنا الإحرام فوق رؤوسهم ما تحللوا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار.

0: فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: A Twim FM sponsor.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
6: A Twim FM sponsor. If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

M F M Muslim Community Radio. طاب صباحكم بكل خير متابعينا الكرام، وإلى موجز الأخبار.

لمح وزير الخزانة جيم تشالمرز إلى إصلاحات ضريبية صعبة ولكن ضرورية قبل إعلان الموازنة الفيدرالية، وسط توقعات بتعديلات على الإعفاءات الضريبية للمستثمرين العقاريين وضريبة أرباح رؤوس الأموال. وقال تشالمرز إن النظام الضريبي وسوق الإسكان لا يعملان لجانب الشباب، مشددا على أن الحكومة تريد زيادة المساكن وتوسيع فرص دخول الأستراليين إلى السوق العقارية. وفي الغضون، اتهمت المعارضة حكومة حزب العمال بالسعي إلى جمع الضرائب من دون معالجة أزمة الإسكان، ومحذرة من ارتفاع الإيجارات وتراجع الاستثمار. هذا وأكد تشالمرز أن الإصلاحات المرتقبة لن تهدف إلى جمع إيرادات كبيرة، بل إلى إعادة التوازن بين العمال والمستثمرين، في وقت تستمر فيه الضغوط على الحكومة لمعالجة أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد. توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشرقية الأسترالية أسبوعا ممطرا مع تراجع مرتفع جوي كان يبقي الحالة الجوية مستقرة فوق أجزاء واسعة من البلاد. يشار إلى أن الزخات ستعود خلال الأيام المقبلة إلى معظم سواحل كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، ما يعني أسبوع من الأمطار على طول الساحل الشرقي. وفي السياق، يتوقع أن تبقى المناطق الداخلية ووسط أستراليا جافة ودافئة نسبيا، بينما تبدأ جبهة بالتأثير على جنوب غرب أستراليا منتصف الأسبوع، مرافقة بأمطار خفيفة ورياح نشطة. كما تشير التوقعات إلى أن الأمطار لن تمتد بشكل كبير نحو المناطق الزراعية غرب السلسلة الجبلية، حيث إن الحالة الجوية لا تنذر بأي تقلبات خلال الأيام المقبلة. أهلا بكم من جديد. في اليوم 72 من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن مصدر دبلوماسي باكستاني نقل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى واشنطن بعد تسلمه من طهران، في خطوة تعد الأبرز منذ بدء الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين الطرفين. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن المباحثات المقترحة ستركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب في المنطقة. وفي الأثناء، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته، معتبرا أن بلاده ستصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض، وأن القوات الأمريكية تراقب المواقع النووية الإيرانية عن كثب، وحذر من أي محاولة للاقتراب من تلك المواد، مشيرا إلى أن إيران هزمت عسكريا لكن لم يقضى عليها تماما وفق زعمه. إيرانيا، قال التلفزيون الرسمي إن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيهات جديدة بمواصلة مواجهة الأعداء بقوة وحزم خلال لقائه قائد مقر خاتم الأنبياء. كما حذر الجيش الإيراني الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية من صعوبات في العبور عبر مضيق هرمز، في وقت أكد فيه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن العدو يحاول نقل الحرب إلى الساحة الاقتصادية. ميدانيا، في جنوب لبنان تواصل التصعيد في الجنوب، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مسعفين وإصابة 5 آخرين في غارتين إسرائيليتين على قلاوية وتبنين، بينما أعلنت المقاومة قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد. بالخبر الأخير، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من تعهده بالنصر في أوكرانيا خلال عرض ما يعرف بيوم النصر الذي أقيم في موسكو والذي كان الأقل حجما منذ سنوات. أعزائي، قدمنا لكم هذه النشرة الموجزة من توأم أف أم، نشكركم على طيب المتابعة، والآن عودة لمتابعة برامجنا.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
2: فضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد، المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: Sponsoring 2MFM.
6: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
7: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
8: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا النية الصالحة. نكمل إن شاء الله من حيث كنا وصلنا. Let us continue from where we stopped in the past session.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الترمذي قال باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار.
0: هذا الباب للكلام عن نعل النبي الذي قبله عن خفه عليه الصلاة والسلام، أما هذا فعن نعله عليه الصلاة والسلام.
2: The previous chapter that we talked about in the last class pertained to the khuf of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. This chapter talks about the slippers of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان.
0: القبال لهما قبالان، يعني لكل نعل منهما قبالان، والقبال هو سير النعل الذي يكون بين الأصابع، هذا هو القبال. فالنعل كل نعل كان لها قبالان.
2: It was narrated in this hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم, his slippers had two toe separators. So every slipper had two toe separators.
0: كان أحد القبالين يكون بين إبهام الرجل والإصبع التي تليها، والثاني بين الوسطى والإصبع التي تليها.
2: So one toe separator was between the thumb and the big toe and the toe that comes next, and the second toe separator was between the middle toe and the toe that comes after that.
1: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما.
0: يعني وكان لكل نعل شراكان مثني شراكهما، مثني يعني اثنان، مثني شراكهما أي وكان لكل نعل شراكان.
2: It was narrated in this hadith that the slippers of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, as we mentioned, each slipper had two toe separators. Also,
0: الشراك سير النعل على ظاهر القدم، كان لكل نعل شراكان.
2: From each one of these toe separators extended a lace that comes on the top of the foot.
1: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين.
0: يعني أرانا أنس، كان عند أنس نعلان جرداوان، معناه ليس عليهما شعر، أخرجهما إلينا، أرانا هذين النعلين.
2: So it was narrated in this hadith that one of the followers of the companion said, the companion Anas, the son of Malik, showed us the slippers of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. They had no hair on them. So the slipper did not have any animal hair on them. And each one of the two slippers had two toe separators, as we mentioned.
1: لهما قبالان. فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. امضي.
1: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية.
0: النعال السبتية معناه النعال المصنوع السبتية بكسر السين. معناه النعال السبتية معناه النعال المصنوعة من جلد البقر الذي سبت أي أزيل الشعر عنه، الذي لا شعر عليه دبغ فأزيل الشعر عنه.
2: One of the followers of the companions narrated that he asked the companion Abdullah the son of Umar. He told him, I see that you wear the slippers, in Arabic they're called as-sibtiyya, which means slippers that are made of tanned cow hide that have no, the hair, the cow hair has been removed. So it's just the leather.
1: قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فإني أحب أن ألبسها.
0: يعني بيّن ابن عمر أنه لهذا يلبسها لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها.
2: Abdullah ibn Umar made clear that he does so, he wears these slippers because he saw the Prophet sallallahu alayhi wa sallam wearing similar slippers. This is why he likes to wear these slippers.
0: وكان عبد الله بن عمر معروفا بأنه يحب أن يتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، يفعل كما كان يفعل، يلبس كما كان يلبس، يقف حيث كان يقف، يقعد حيث كان يقعد، يدخل حيث كان يدخل، هكذا.
2: This companion Abdullah ibn Umar was well known that he was very keen on doing exactly as the Prophet sallallahu alayhi wasallam did. So where the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to stand, he would stand. Where the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to sit, he would sit. Where the Prophet sallallahu alayhi wasallam would stop, he would stop. Where the Prophet would pray, he would pray, and etc.
0: حتى إنه في مكان أقعد جمله ثم أقامه ومشى وسيره.
2: Even to the extent that one day he was riding his camel, and then at one spot he made the camel sit, and then he made it stand again and keep on walking.
0: فسئل لماذا فعلت ذلك؟
2: He was asked, why did you do this?
0: قال لأن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلت إلى هذا المكان بركت ثم قامت فمشت فلهذا فعلت ذلك.
2: He said, I did so because one time the camel of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when it reached this spot, it sat and then it got up and started walking again. This is why I did that.
1: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان.
0: هذا مرة.
2: This hadith has been explained previously.
1: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين.
0: وهذا معناه النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو لابس نعليه وكانت النعل مخصوفة. معنى مخصوفة أي أن الجلد وضع طاقا فوق طاق ثم خصف ثم خيط. هذا معنى مخصوفة.
2: It was narrated in this hadith that one of the companions said, I saw the Prophet of Allah sallallahu alayhi wasallam praying while wearing his slippers. Also, he said, I saw that his slippers were made from layers of leather, one layer above another, above another, above another, then they were sewn all together.
1: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة.
0: لا يمشي وهو لابس في قدم نعلا والقدم الأخرى لا نعل فيها.
2: The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, as narrated in this hadith, that one should not walk while wearing one slipper. So in one foot he's wearing his slipper, in the other foot he's not wearing.
0: لا يحفي نعل لا يحفي رجلا ويمشي منتعلا في رجل الأخرى.
1: لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا.
0: أيوة. إما أن يلبس في النعلين في القدمين وإما أن يمشي حافيا وقد أحفى القدمين كليهما.
2: One should either wear both slippers or take off both slippers and walk barefoot.
0: لأنه إذا مشى في نعل وفي نعل واحدة قد يتعثر قد يقع.
2: Because if one were to walk just wearing one slipper and the other foot is bare, he might trip and fall.
0: وقد يتوهم الناس أن في قدمه علة.
2: And people that see him may think that he has a disability in his foot.
1: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله.
0: نهى أن يأكل بيده اليسرى وهذا شيء أيضا في أيامنا كثير من الناس لا يتنبه إليه يأكل أحدهم بيده اليسرى ولا ينبغي ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذا.
2: The Prophet صلى الله عليه وسلم in this narration ordered us not to eat with our left hand. And this is something that many people these days do not pay attention to. Many people eat with their left hand. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam ordered that we Muslims do not do that.
1: أو يمشي في نعل واحدة.
0: وكذلك نهى أن يمشي وهو يلبس في رجل ويحفي الأخرى. كما ذكرنا.
1: حدثنا قتيبة عن مالك.
2: Likewise, the Prophet sallallahu alayhi wasallam ordered us that one does not walk while wearing one slipper only.
1: حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن
0: وكثيرا ما يأكل بعض الناس بيدهم اليسرى لأنهم يريدون أن يأكلوا كما يأكل الأعاجم كما يأكل الغربيون بالشوكة والسكين ولا يريدون أن يمسوا الطعام أيديهم.
2: And many times the reason would that some people would eat with their left hand is that because they would want to eat as Westerners would eat with the knife and fork and they don't want to touch the food with their hand.
0: ولا أدري لماذا.
2: Sheikh Samir says, I don't know why they don't want to touch the food with their hand.
1: حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه.
0: وإذا إذا لبس النعل فليبدأ برجل اليمنى.
2: It was narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, if a person wanted to put on his slippers, one should start with his right foot.
1: وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ
0: أَمَّا عِنْدَ خَلْعِهِمَا فَلْيَبْدَأْ الْخَلْعَ بِرِجْلِ الْيُسْرَى.
2: And if one wanted to take off his slippers, he should begin taking off the slipper that he's wearing in his left foot.
1: فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
0: هكذا يكون تكون النعل اليمنى أول نعل عند اللبس وآخر نعل عند الخلع.
2: So the slipper he wears in his right foot would be the first one to be put on and the last one to be taken off.
1: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره.
0: وهذا مضى معنا أيضا.
2: This hadith has been previously explained.
1: حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر وأول من عقد عقدا واحدا عثمان.
0: أول من عقد عقدا واحدا عثمان معناه أول من جعل لنعله قبالا واحدا هو عثمان. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان لنعله قبالان وكذلك أبو بكر وكذلك عمر ثم عثمان جعل لنعله قبالا واحدا.

0: معقود لبيان أمر الخاتم الذي كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام.
1: Now this chapter pertains to describing the ring that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to wear.
2: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق
0: من ورق يعني من فضة الورق الفضة كان خاتمه من ورق أي من فضة.
1: It was narrated in this hadith that the ring of the Prophet صلى الله عليه وسلم was made from silver.
2: وكان فصه حبشيا.
0: أما فص الخاتم وهو الحجر ونحوه الذي يجعل في الخاتم فهذا كان حبشيا يعني كان من نوع الحجارة التي تجلب من بلاد الحبشة إما العقيق أو غيره.
1: As for so that the Prophet's ring sallallahu alayhi wa sallam was made from silver. As for the stone that was in his ring or on his ring, it was an Ethiopian stone. So it was a type of stone that comes from Abyssinia.
2: حدثنا قتيبة
0: في الماضي الحبشة يختلف معناها عن أثيوبيا ليس تماما شيئا واحدا. امضي.
2: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه.
0: هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الخاتم ليختم به رسائله لكن لم يكن يلبسه. هذه الزيادة ولا يلبسه هذه خطأ من الراوي ليس صحيحا كان يلبسه لكن الراوي غلط عند رواية هذا الحديث.
1: It is narrated in this hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم had a ring that was made of silver that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to stamp the letters and the like that he wanted to send out. However, he did not used to wear this ring. This last part that is narrated in this narration, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not used to wear this ring, this is a mistake by the narrator. This is not correct, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not used to wear this ring.
2: قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية.
0: نعم.
2: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه.
0: فصه منه يعني فصه من فضة أيضا وهذا خاتم آخر غير الذي فصه حبشي.
1: In this narration, another ring of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is described as being made of silver and
0: بدل الحجر الذي فيه يوجد فضة أيضا.
1: Instead of the stone that is usually put on the ring, there was also silver on the ring in place of the stone.
2: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال لما أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم
0: لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكتب إلى ملوك العجم. إلى العجم هنا مجاز حذف أي إلى ملوك العجم. لما أراد أن يكتب إلى ملوك العجم
2: قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم.
0: قيل له لا يقبل ملوك العجم منك الكتاب إلا إذا كان مختوما.
2: فاصطنع خاتما.
0: فطلب أن يصنع له خاتم صنع له خاتم حتى يختم به رسائله. هذا كان لهذا السبب أولا النبي عليه الصلاة والسلام صنع الخاتم. حتى تختم به

0: الوسائل التي يرسلها إلى ملوك العجم، إلى الملوك الذين ليسوا عربا.
1: So it is narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he wanted to send letters to the kings, to the non-Arabs, calling them to Islam, he was told that those kings would not accept to read any letter that was not stamped. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam then asked that a ring would be made for him, and a ring was made for him so that he could stamp these letters with. This was the reason, the first reason for which the Prophet sallallahu alayhi wasallam asked that a ring would be made for him.
2: فكأني أنظر إلى بياضه في كفه.
0: يعني يقول كأني الآن أرى بياض الخاتم في كف النبي عليه الصلاة والسلام، أي لأنه كان مصنوعا من فضة.
1: The narrator, the companion narrating this hadith, said, as if I am looking right now, as if I can see right now the glow of this ring in the Prophet's hand, sallallahu alayhi wasallam. That is because the ring was made of silver.
2: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك أنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر.
0: هكذا كان نقش الخاتم خاتم النبي عليه الصلاة والسلام سطر محمد وسطر رسول وسطر لفظ الجلالة. هكذا كان نقش الخاتم.
1: So the ring of the Prophet صلى الله عليه وسلم had printed on it the words Muhammad on one line, the word Rasul on the next line, and the word Allah on the third line. This was what was printed on the Prophet's ring, sallallahu alayhi wa sallam.
0: ولا يخفى عليكم أنه للحاجة للحاجة للختم، فالكلمات تكون منقوشة من اليسار إلى اليمين حتى إذا ختم بها تظهر على الصحة من اليمين إلى اليسار.
1: As you know, for purpose of using this ring to stamp, the words needed to be written backwards so that when the ring would be used to stamp, it would appear correctly on the stamp.
0: وهذا في مثل لفظ الجلالة ممنوع منه.
1: And usually this would not be permissible to do when writing the name of Allah Ta'ala.
0: لكن أجيز هنا للحاجة.
1: However, because it was needed to do so, in this case, it was permissible to write it this way.
0: وأمر آخر اشتهر عند كثير من الناس أن لفظ الجلالة في الخاتم على السطر الأول ثم لفظ رسول ثم لفظ محمد، وهذا لا إسناد له، ليس له إسناد صحيح متصل.
1: Also take note that it is very popular between people that this ring of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, these lines that we talked about, some people say the first line, the name of Allah was written on the second line, the word Rasul was written on the third line from the bottom, the word Muhammad was written. And this saying that people mention has no chain of narration. So it was not narrated with a chain of narrators.
0: إنما الذي رواه الإسماعيلي وغيره أن لفظ محمد كان في السطر الأول ثم في الثاني رسول ثم لفظ الجلالة في الثالث.
1: Rather, what Al-Hafiz Al-Ismaili narrated was that the name of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was on the first line, and the second line said Rasul, and the third line said Allah.
2: حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله.
0: هذا بمعنى الذي قبله، لما أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي قالوا له لا يقبلون كتابك إلا إذا كان مختوما لا يقرؤونه، فعمل الخاتم حتى يختم به كتبه إلى هؤلاء الملوك.
1: This hadith is similar to what was mentioned previously, that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he wanted to send letters to the Persian king and the Roman king and the Abyssinian king, he was told that they would not accept these letters unless they were stamped. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam then asked that a ring would be made for him, and what we mentioned was printed on this ring, and he stamped the letters with this ring. At first, this ring was made out of gold.
0: ثم أوحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يجوز للرجل لبس خاتم الذهب.
1: Then Allah Ta'ala revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that is not permissible for a man to wear gold.
0: فعمل خاتما من فضة.
1: So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked that a ring of silver would be made for him.
0: وهذا أيضا استثناء، لأن الرجل لا يجوز له أن يتحلى بحلي الفضة، لكن يجوز له لبس الخاتم استثناء.
1: Also, this is an exception because it is not permissible for a man to wear silver jewelry. However, the silver ring is an exception.
0: ولا يخفى عليكم لماذا صنع الخاتم أولا من ذهب ثم من فضة.
1: And Sheikh Samir says, you know why it was made first from gold, then from silver, and why other minerals were not used to make this ring.
0: لأن الذهب والفضة لا يصدآن.
1: Because gold and silver, they don't get rusty.
0: لهذا صنع الخاتم منهما.
1: This is why the rings were made first from gold, then from silver.
2: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.
0: كان إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخول الخلاء.
1: It was narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he wanted to use the bathroom, he used to take off his ring.
0: لأن الخاتم عليه كلام معظم.
1: Because the ring has the name of Allah Ta'ala and
0: واسم النبي.
1: And glorified names on it.
0: عليه اسم النبي اسم الله.
1: The name of the Prophet sallallahu alayhi wasallam and the name of Allah.
0: لذلك كان ينزعه قبل أن يدخل.
1: This is why he used to take it out of his hand before using the bathroom.
0: لأن من أدخل اسم الله إلى الخلاء مكروه، فعله مكروه.
1: Because it is disliked for a person to take in the bathroom with him to take
0: اسم الله أو اسم النبي الأسماء المعظمة.
1: The name of Allah Ta'ala or the name of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, glorified names.
0: فإذا نسي ودخل يضم عليه بيده.
1: So if one did enter the bathroom, for example, and forgot to take off this ring that has glorified names on it, what one would do is hold it in his hand. He would close his hand over this ring.
2: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده.
0: أولا اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة، من ورق أي من فضة، فكان في يده أي كان يلبسه وكان تحت تصرفه.
1: So it's narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam asked that a ring from silver would be made for him, and this ring was with the Prophet sallallahu alayhi wasallam during his lifetime.
0: كان يلبسه.
1: He used to wear it and use it to stamp and so on.
2: ثم كان في يد أبي بكر.
0: معناه كان تحت تصرف أبي بكر، ليس معناه كان يلبسه أبو بكر. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كان الخاتم في عهدة أبي بكر.
1: After the Prophet صلى الله عليه وسلم passed away, this ring was under the care of Abu Bakr رضي الله عنه. So Abu Bakr did not used to wear this ring. However, the ring was under his care. He took care of it.
2: ثم كان في يد عمر.
0: بعد وفاة أبي بكر كان تحت يد عمر رضي الله عنهما.
1: After Abu Bakr رضي الله عنه passed away, this ring was under the care of عمر رضي الله عنه.
2: ثم كان في يد عثمان.
0: ثم بعد وفاة عمر صار تحت يد عثمان.
1: After عمر رضي الله عنه passed away, this ring was under the care of عثمان رضي الله عنه.
2: حتى وقع في بئر أريس.
0: حتى سقط هذا الخاتم في بئر يقال لها بئر أريس، وليس سيدنا عثمان الذي أسقطه، إنما عثمان كان أودعه عند شخص، عند أحد الصحابة يقال له معيقيب. هذا معيقيب كان يقلبه عند بئر أريس في يده فوقع منه في البئر.
1: During the time of Uthman radiyallahu anhu, this ring fell into a well called Aris. That's the name of the well. And the person who it fell from his hand into the ring, into the well, is not Uthman radiyallahu anhu. Rather, Sayyiduna Uthman radiyallahu anhu had put this ring with one of the Sahaba, one of the companions. His name was Mu'ayqib. And he was looking at the ring next to the well, and the ring fell from his hand into the well.
0: سيدنا عثمان حاول يعني كثيرا أن يجده ما وجده.
1: سيدنا عثمان رضي الله عنه tried hard to find this ring. He could not find it.
0: أفرغوا البئر من الماء ولم يجدوه.
1: They emptied the well from water. They emptied all the water out from the well, and they still couldn't find the ring.
0: ومنذ وقع الخاتم في البئر تغيرت الأحوال على سيدنا عثمان، أحوال الناس.
1: And from the time when the ring fell into the well,
0: the بدأ ظهور الاضطرابات في بلاد الإسلام.
1: Tribulations began appearing between Muslims.
2: نقشه محمد رسول الله.
0: نعم. الله تعالى يحسن لنا الختام.
1: May Allah تعالى grant us good endings.
0: نكتفي بهذا الآن. Let us stop here for now. والله تعالى أعلم.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية وبرنامج حكاية مكان. وحكايتنا النهاردة في مكان مش مشهور بالضخامة ولا بالعمران المهيب في المسجد، الناس بتدخله بهدوء وتطلع منه بقلب أخف، مسجد السيدة نفيسة. اسمه مرتبط بالعلم والزهد والدعاء اللي طالع من غير صوت عالي. النهاردة مش هنحكي قصة مسجد وبس، احنا هنقرب من السيدة نفيسة قررت تعيش للعلم وتسيب أثرها في القلوب قبل الحجر.

مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها موجود في حي هادي نسبياً، بعيد عن صخب السياحة لكن قريب من الناس. المكان بسيط، ما فيهوش بهرجة ولا محاولة لإبهارك. تحس إن المسجد مش بيستعرض، مش بيطلب اهتمامك، هو بس فاتح بابه واللي محتاج يدخل. في أماكن في القاهرة بتدخلها بقلبك، وأول ما الاسم يتقال مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها تحس إن فيه دفء حتى قبل ما توصل، كأنها لسه عايشة وسطنا.

السيدة نفيسة رضي الله عنها مش اسم بس، دي سيرة كاملة. اسمها نفيسة بنت الحسن الأنور ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، يعني حفيدة سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، من نسل السيدة فاطمة. اتولدت في المدينة المنورة، ومن وهي طفلة كان واضح إنها مختلفة، مش لعب ومش ضحك كتير، لكن علم وهدوء وسكينة.

0: السيدة نفيسة رضي الله عنها حفظت القرآن وهي صغيرة، وكانت بتسأل وتتناقش وتفهم، مش حفظ وخلاص. علماء المدينة كانوا بيقفوا ليها ويسمعوا وهي بتشرح وبتتناقش، وكأنهم بيقولوا دي ولادة عالمة جديدة.
1: مش

0: السيدة نفيسة رضي الله عنها اتجوزت من إسحاق المؤتمن ابن الإمام جعفر الصادق، بيت كله علم وكله عبادة، ومع الجواز زاد العلم مقلش. السيدة نفيسة رضي الله عنها قررت تسيب المدينة، مش هروب ولا تعب، لكن إحساس إن في أرض محتاجة نور، واختارت مصر. رحلة طويلة وصحرة وتعب، بس القلب مطمن. وأول ما دخلت مصر الناس استقبلتها وكأنهم مستنينها من زمان، القلوب اتفتحت لها قبل البيوت. ومن اللحظة دي مصر ما كانتش بلد غريبة، دي كانت وطن جديد.
1: نفيسة التقوى وطب للمهاجر.
0: ودي كانت بداية الحكاية، بس لسه هنشوف إزاي بيت بسيط بقى قبلة للعلم.
1: لو زارها المحزون وسر وابتهج.
0: أما السيدة نفيسة دخلت القاهرة ما دخلتش كزائرة، دخلت كحد جاي يستقر. ومن أول يوم البيت الصغير اللي قعدت فيه ابتدى يتغير، مش في شكله لكن في روح.
1: لو زارها المحزون وسر وابتهج.
0: بيت السيدة نفيسة كان بسيط قوي، لا قصر ولا حرس ولا مظاهر، لكن الباب ما كانش بيتقفل. علماء يدخلوا، طلبة علم يقعدوا، ستات بيسألوا، البيت بقى مجلس علم. السيدة نفيسة ما كانتش بتتكلم عن غير علم، كانت فقيهة ومفسرة، عارفة بالحديث. الناس كانت بتيجي تسمعها مش عشان نسبها، لكن عشان علمها الغزير. ومن أهم الناس اللي كانوا بيزوروا السيدة نفيسة كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي، إمام كبير ومذهب كامل وله علم غطى الدنيا، ومع كده كان بيقف قدامها باحترام، كان بيسمعها ويتناقش معاها ويطلب منها الدعاء. ويقال إنه لما مرض بعت لها رسالة بيقول لها فيها ادعيلي يا نفيسة.

0: رضي الله عنها كانت مشهورة بالعبادة، صيام كتير وقيام ليل وقرآن ما كانش بيتقطع، ويقال إنها حفرت قبرها بإيديها، وإنها كانت بتنزل تصلي فيه، وكمان كانت بتقرأ فيه القرآن وختمته مرات كتير. ولما مرضت السيدة نفيسة رضي الله عنها، أهلها قالوا لها نرجع المدينة تموتي جنب أهلك. قالت لهم بهدوء: لا، أنا اخترت مصر ومصر اختارتني. ورفضت الأكل أيام. السيدة نفيسة ما كانتش بس سيدة صالحة، دي كانت مدرسة على الأرض، وسميت بنفيسة العلم لعلمها الغزير.
1: يا ربنا بجاهها والأولياء.
0: في ناس لما تمشي بتقفل وراها باب، وناس تانية لما تمشي تفتح أبواب، والسيدة نفيسة رضي الله عنها كانت من النوع التاني. وفي سنة 208 هجرية، وتحديداً في شهر رمضان، السيدة نفيسة رضي الله عنها كانت صايمة، وجسمها كان ضعيف جداً، بس روحها كانت ثابتة. قعدت تقرأ قرآن وتدعي وتبتسم، وفاضت روحها الطهرة في هدوء زي حياتها.
1: فرج كروب المسلمين.
0: خبر وفاة السيدة نفيسة لف القاهرة كلها في لحظات. الناس خرجت من بيوتها رجالة وستات وأطفال، كأنهم كلهم رايحين يودعوا أمهم. وزوجها إسحاق المؤتمن كان عايز ينقل جثمانها الطاهر للمدينة، بس أهل مصر ترجوه وقالوا له سيبها عندنا، وحصل شد وجذب كتير، لحد لما الزوج شاف رؤية خلته يوافق إنه يسيبها لهم في مصر. اتدفنت السيدة نفيسة في المكان اللي كانت عايشة فيه. القبر كان بسيط، بس الناس ما سابتهوش. زيارة ودعاء وقرآن، مع الوقت المكان كبر، القبر بقى مقام، والمقام بقى مسجد. ومسجد السيدة نفيسة اترمم وتوسع على إيد سلاطين كتير، زي الفاطميين والأيوبيين والمماليك، ولحد عصرنا الحديث كل عصر صب بصمته، بس روح السيدة فضلت هي هي. ورمضان في مسجد السيدة نفيسة مش شبه أي مكان تاني، الناس بتيجي بتصلي التراويح فيه من كل مصر، الدعاء فيه بيبقى جماعي، والدموع بتبقى صادقة، بجد الروحانيات هناك عالية، والسكينة مالية المكان.
1: يا الله.
0: المصريين بيحبوا السيدة نفيسة لأنها شبههم، قريبة، حنينها مش متعالية، ست العلم وست الدعاء. مسجد السيدة نفيسة مش حيطان وحجر ولا قبة وضريح، ده حكاية ست عاشت بالعلم وماتت بالرضا، وفضلت حاضرة في قلوب ناس كتير. يمكن ما نعرفش إيه اللي بيحصل جوه القلوب وهي بتدعي هنا، بس نعرف حاجة واحدة، إن اللي بيدخل المكان ده نادراً ما بيطلع زي ما دخل. السيدة نفيسة ما سابتش وصايا ولا كتب كتبتها بإيديها، لكن سابت أثر، والأثر الحقيقي هو اللي بيعيش. ومن هنا، من مسجد سيدة، لسه مصر كلها بتنادي باسمها لحد النهاردة. كانت حكايتنا عن واحدة اختارت مصر، ومصر اختارت تفتكرها.
1: فرج كروب المسلمين في اللجج.
0: كنت معاكم النهاردة هالة إسماعيل من إذاعة 2M FM، إذاعة الجالية الإسلامية وأستراليا.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وجعل صباحكم عامرا بذكره إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نحييكم ونرحب بكم معنا في الصباح يوم جديد ومع مطلع هذا الأسبوع. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم دائما على خير، على دروب الخير، دروب المحبة، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما على محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. نتناصح بما ينفعنا إن شاء الله وبما يسرنا. نسأل الله تعالى أن يجعل يومنا مليئا بالخيرات والطاعات. اللهم آمين. ربنا تقبل منا صالح أعمالنا واجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين.

نعم مستمعينا الكرام، يتجدد معكم اللقاء مع صباح يوم جديد ومطلع هذا الأسبوع اليوم الاثنين 23 من شهر ذي القعدة للعام الهجري 1447، 11 من شهر مايو أيار للعام 2026. أسعد الله صباحكم ونحييكم مجددا وكل من انضم إلينا الآن ليتابع هذه الفترة الصباحية من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم دائما على دروب الخير، ونسأل الله تعالى أيضا أن يفرج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا وأن يلطف بهم. اللهم عجل بالفرج يا أكرم الأكرمين يا الله.

أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، كالمعتاد بفترة الخدمات بنستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة للمشاركة بفترة الخدمات. إذا كان عندكم شيء معروض للبيع أو لربما طالبين شراء بعض الأشياء أو لتبديل هاوزن كوميشن أو البحث عن فرصة عمل، أو إذا بدكم عمال أو موظفين أو بدكم تأجروا بيتكم أو تستأجروا بيت أو تشتروا سيارة أو تبيعوا سيارة، كمان خطوطنا مفتوحة للجميع وجاهزين لاستقبال اتصالاتكم على الهواء من خلال الرقم 97 72747 97 2747. إذن نرجع كمان مذكر برقم الواتساب لرسائلكم إذا كان عندكم أشياء بتحبوا تعرضوها للبيع ولكن يمكن ما قادرين تتصلوا فينا حاليا، وسهل تبعتوا رسالة أو تبعتوها بأي وقت كمان ما في مشكلة على رقم الواتساب 0410 830 930 0410 830 930.

0: الكرام، أبواب الخير كثيرة، فلنغتنم أوقاتنا ولنغترف من أبواب الخيرات حتى نملأ صحائفنا بما يسرنا يوم القيامة. فأخلصوا نياتكم لله عز وجل وأكثروا من فعل الخيرات، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأبواب الخير كثيرة. أكثر عزيزي المستمع من ذكر الله تعالى، واملأ وقتك بالنافع والمفيد مخلصا لله تعالى، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، آمين. دائما أحبابنا الكرام، يكون الإنسان مستحضر أن ينشر الخير بين الناس، استقبل الناس بابتسامة، بالخلق الحسن، عامل الناس بالأخلاق الحسنة كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام، فلنقتدي به، فهو سيد المرسلين، وعادات السادات هي سادات العادات، فلنقتدي بأنبياء الله تعالى وهم معلمون الناس الخير، فلنسعى جاهدين لنحضر مجالس العلم حتى نتعلم كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعامل الآخرين، وكيف كان ينشر الخير بين الناس صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه.
1: وبيدي أشيل تراب وانزل أشمة، حنيت أنا للرسول والحمزة.

0: 2777. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك حال؟
0: الحمد لله بخير، طمنونا عنكم إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله،
0: الحمد لله، الله يحفظك. تفضل.
1: أسبوعين أغراض للبيع.
0: أيوة.
1: هلأ عشان بدنا نسلم البيت هذا الأسبوع اللي بحط فيه تخت الدبل، قلت لك عنه للطابقين.
0: أيوة.
1: والمكس وغراض التخت كلهم، هذا والبراء هذا يجي يخدون ببلاش، ما بدنا حقهم.
0: أيوة طيب.
1: إذا ناس بحاجة لإله، في غراض الكتفين كمان هيك أشياء تعرف، بس ينقل الواحد في غراض كتير بده يروحها.
0: نعم نعم، إذا البراد في براد فري،
1: البراد بس اللي بده يجي ياخده فري، بس يقول لي مثلا إملي غراض من قلبه.
0: طيب إن شاء الله تعالى. وقلنا كمان البنك بيد هن تختين فوق بعض، ولكن هو حجمه دبل ولا سينجل؟
1: لا لا، سينجل للأولاد.
0: سينجل. طيب طيب ماشي،
1: سينجل للأولاد، حديد أبيض. وما في محل ما رايحين، ما في محل لون.
0: ماشي. وفي أغراض للمطبخ وهدول موجودين.
1: وفي كمان في الوجوه تبعون اللحف كمان هولي مع التخت. يعني كلهم فري بدي أعطيهم.
0: نعم. وبأي منطقة موجودين؟
1: بمرلن. بمرلن عشان نوصلنا هذا آخر أسبوع سلم المفاتيح لأصحابهم.
0: ماشي، لكن بناخذ رقم التليفون إذا حدا بده يتواصل معك.
1: على نمرة التليفون.
0: أيوة.
1: 048.
0: أيوة.
1: 387.
0: أيوة.
1: 45 73.
0: أوكي. 0483874573.
1: yeah.
0: طيب ما في مشكلة إن شاء الله. هدول ليوم، لأي يوم يعني؟ للويكند أو للجمعة؟
1: يوم الأربعاء.
0: للأربعاء. طيب ماشي.
1: اللي بحبوا بحاجة لإلهم يسلسل يجي ياخذني يفك التخت وياخذهم، والبراد اللي بده إياه يتلفل لي مشان إملي غراض من قلبه، عشان في غراض قلبه.
0: إن شاء الله تكرمي على راسي.
1: الله يخليك حاج.
0: الله يحفظك.
1: ثانك يو.
0: مع ألف سلامة. السلام عليكم. باي. مع السلامة. تحياتنا للأخت الكريمة. كمان وردنا في شخص عنده للبيع خروف أو عنزة. للتفاصيل عن السعر، المنطقة، طريقة الاستلام وموعد الاستلام، فيكم تتصلوا على الرقم 0405221635. 0405221635. إذن برجع بكرر، في خروف أو عنزة معروضين في للبيع يعني. للتفاصيل حول السعر، المنطقة، وطريقة الاستلام، موعد الاستلام، الرقم 0405221635. كمان وردنا من خلال الواتساب رسالة، في مرايات جداد براين نيو معروضين للبيع، قياس كبير للديكور البيت يعني، عندها 6 قطع. الأخت ذكرت القطعة $60، وهي شريتها بالأصل $120 القطعة، فعرضتها $60. بعتت بعض الصور اللي بهم الأمر، أكيد بيتواصل معها وبتبعت له الصور لتاخدوا فكرة. Brand new, as we mentioned, brand new in the box. Wall mirrors, they have 4, top quality. Original price was $120. She's selling these mirrors $60 each in Liverpool area, $60 each. She can send some photos if you'd like. And the phone number, الرقم أحبابنا، the phone number is 0450560585. 0450560585.

كمان مستمعينا الكرام، وردنا سابقا في دفي على الكهرباء معروضة للبيع، وفيها الفان اللي بتطلع الهواء السخن، واحدة كبيرة واحدة أصغر، كل واحدة $50. كمان في دفي على الغاز قديمة بس منيحة يعني شغالة جيدة $50 كمان. وكمان في ساعة يد سمارت واتش غارمن $500 أو أقرب سعر، وبيكون معها فري سامسونج تي في، هي الساعة فيها نافيجيشن كمان وسمارت واتش كما ذكرنا. رقم الهاتف لتفاصيل أكثر 0434-227-133 0434-227-133.

كمان كان معروض قبل هاوزنج كوميشن غرفة نوم وحدة، بيت هو غرفة نوم وحدة بجرينيكا واسع، وبيحبوا يبدلوا على بيت يكون غرفة أو غرفتين لربما، يعني اللي بهم الأمر يكون أرضي ما يكون فيه سجاد ويكون بريك بمناطق بانكستاون ياغونا لحدود تشستر هيل يعني، والرقم 0430-152-526 0430-152-526-0430-052-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-526-0532-
truck to exchange to Bankstown, Yaguna, or Chester Hill area to a house, one bedroom or two bedrooms, ground floor, like as she mentioned, house, no carpet, and it should be a brick house. And the phone number is 0430-152-526. كمان منتابع معكم أحبابنا الكرام، ومع فترة الخدمات عم نستقبل اتصالاتكم من خلال الرقم 970-727-47. بالنسبة لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 72.3، هذا السعر المتداول فيه حاليا، يعني ما تجاوز خلال هالفترة الماضية. مثل ما ذكرنا أعلى سعر كان سجل بالأيام الماضية 72.7، ولكن ما تجاوز 72 خلال هذه الفترة. تحسن عن قبل، يعني قبل كان خلال هالشهر الماضي يعني تراوح ما بين 70 و 72.7، فهذا أعلى سعر سجل، واليوم السعر مقبول لا بأس فيه بمقارنة مع ما مضى في الأيام الماضية والشهور الماضية، فهلأ حاليا 72.3. بالنسبة لأخبار السير ببالمور كانتربري رود، تحديدا عند كينجز جروف رود، الإشارات الضوئية متعطلة عن العمل، عم تضيء بالأصفر يعني، وعم تأثر على حركة السير بكل الاتجاهات منذ حوالي تقريبا نصف ساعة أو أقل، وما زال عم تأثر على حركة السير. بالمور كانتربري رود at كينجز جروف رود، the traffic lights are flashing yellow affecting traffic in all directions. تقريبا هذا كل شيء حتى الساعة، نتمنى لكم السلامة. بالنسبة لحالة طقس مدينة سيدني اليوم، متوقع يكون غائم جزئيا وبعض الزخات الأمطار الصباحية لغاية 4 مليمتر، وبتخف مع حلول فترة ما بعد الظهر، يمكن يكون في بعض الأمطار الخفيفة في فترة ما بعد الظهر بمدينة سيدني. أما درجات الحرارة متوقع توصل بأقصاها ل 22 درجة، وحاليا حوالي 17 درجة مئوية أو 18 درجة مئوية. أما بالنسبة لتوقعات دائرة الأرصاد الجوية لطقس يوم غد وأيضا بمدينة سيدني، غائم جزئيا، احتمال عالي لهطول أمطار متفرقة، والحرارة بتتراوح ما بين 17 و23 درجة مئوية ليوم غد. والله أعلم، يبدو أنه الأيام المقبلة فيها مختلطة بالأمطار أو تشوبها بعض الغيوم وكمان الأمطار، والله أعلم حسب الظاهر كل الأسبوع، ولكن بتخف وبكون حسب بنسب متفاوتة. وكل يوم نحن إن شاء الله معكم نعطيكم شو التوقعات لكل يوم، ونتمنى دائما لكم السلام.

كمان من وجه تحية لمستمعينا الكرام وين ما كانوا عم يتواصلوا معنا كمان بأي طريقة كانت. وصلنا من خلال الواتساب تحياتنا للحاجة عم تقول بليفربول نازل مطر قوي ما شاء الله. نعم سبحان الله من شوي كان في أمطار هون بتشستر هيلا ولكن سبحان الله بتخف بمنطقة بتقوى بمنطقة أخرى. في بعض المناطق يمكن يكون فيها صحو. فتحياتنا لمستمعينا الكرام وين ما كانوا. ومثل ما قلنا هالأيام متوقع فيها شوية أمطار حسب دائرة الأرصاد الجنوبية.

0: نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام في المنام هذه الليلة وكل ليلة على صورته الحقيقية، ونسأله تعالى أن يرزقنا زيارته. آمين. في عنا اتصال على 9707274777. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الصحة حاج أحمد؟
0: الحمد لله بخير، طمنا عنك إن شاء الله بخير.
1: يعني الحمد لله.
0: الحمد لله. تفضل.
1: حاج أحمد الله يجزيك فضلك. عنا منشار خارج فاكتري كنا عم نشتغل عليه، بس جبنا برينيو وان فبدنا نبيعه، ما عنا سبيس له بالفاكتري.
0: أيوة.
1: نحطه للبيع إذا في مجال.
0: نعم، بتعطينا شوية فكرة شو هو المنشار لشو يستعمل؟
1: هو منشار بيقصوا عليه خشب على الفاكتري، كل شيء يعني كل شيء خشب ينقص عليه بالفاكتري. ما بنحط بمحل يعني لأنه كبير، لازم نحط ب
0: أيوة.
1: حالته جيدة، ما بده شيء منيح. بدي بيعه $1,500، هو حقه $7,000 يعني إذا بيعه، بس أنا ما عندي محل يعني هشلحه برا حيحتري حينتزل، فإذا حدا بده يستفيد منه $1,500 يجي يده.
0: طيب ماشي، بأي منطقة موجود؟
1: هو بكوندل بارك.
0: بكوندل بارك. ورقم التليفون إذا بتريد؟
1: 04-5030-3070.
0: أوكي،
1: 04-5030-3070. صحيح
0: حاج، بارك الله فيك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا للأخ الكريم، ومنتابع معكم على 9707274. وما شاء الله صار الوقت، صارت الساعة 9:58 باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية.

0: إذن أحبابنا الكرام وصلنا معكم إلى الختام. Dealness, as our brother mentioned earlier, he has a saw like for cutting timber. It's for the factory. He upgraded the one he has and he's selling the old one for $1,500. Usually it sells for $7,000, $8,000 as he mentioned. He wants to sell it quickly and the price is $1,500 in Condell Park area. The phone number is 0450-303070. وصلنا معكم للختام أحبابنا الكرام وسننتقل مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. سررنا بالمشوار الصباحي معكم وإن شاء الله تعالى بتكونوا استفدتوا من مرافقة فترة الخدمات وعلى أمل أن نلقاكم. نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته والانتقال مباشرة لعرض الأخبار.
1: MFM Muslim Community Radio. طاب صباحكم بكل خير متابعينا الكرام وإلى موجز الأخبار.

لمح وزير الخزانة جيم تشالمرز إلى إصلاحات ضريبية صعبة ولكن ضرورية قبل إعلان الموازنة الفيدرالية، وسط توقعات بتعديلات على الإعفاءات الضريبية للمستثمرين العقاريين وضريبة أرباح رؤوس الأموال. وقال تشالمرز إن النظام الضريبي وسوق الإسكان لا يعملان لجانب الشباب، مشددا على أن الحكومة تريد زيادة المساكن وتوسيع فرص دخول الأستراليين إلى السوق العقارية. وفي الغضون، اتهمت المعارضة حكومة حزب العمال بالسعي إلى جمع الضرائب من دون معالجة أزمة الإسكان، ومحذرة من ارتفاع الإيجارات وتراجع الاستثمار. هذا وأكد تشالمرز أن الإصلاحات المرتقبة لن تهدف إلى جمع إيرادات كبيرة، بل إلى إعادة التوازن بين العمال والمستثمرين في وقت تستمر فيه الضغوط على الحكومة لمعالجة أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد. توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشرقية الأسترالية أسبوعا ممطرا مع تراجع مرتفع جوي كان يبقي الحالة الجوية مستقرة فوق أجزاء واسعة من البلاد. يشار إلى أن الزخات ستعود خلال الأيام المقبلة إلى معظم سواحل كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، ما يعني أسبوعا من الأمطار على طول الساحل الشرقي. وفي السياق، يتوقع أن تبقى المناطق الداخلية ووسط أستراليا جافة ودافئة نسبيا، بينما تبدأ جبهة بارد بالتأثير على جنوب غرب أستراليا منتصف الأسبوع، مرافقة بأمطار خفيفة ورياح نشطة. كما تشير التوقعات إلى أن الأمطار لن تمتد بشكل كبير نحو المناطق الزراعية غرب السلسلة الجبلية، حيث إن الحالة الجوية لا تنذر بأي تقلبات خلال الأيام المقبلة.